أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني. دورة توعوية لأصحاب المرافق الخدمية في عصب. تخريج عدد من الأمهات من برنامج تعليم الكبار. في الأنباء العالمية، بوركينا فاسو تعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. وواشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. خرجت مدرسة حلايا الفنية في 2 يوليو 44 طالبا وطالبة، بينهم 18 طالبة، بعد إكمالهم برنامجا تدريبيا استمر عامين في تخصصات صيانة الحاسوب وتركيب الشبكات وتشغيل المعادن، وذلك بمنحهم شهادات إتمام الدراسة. وخلال حفل التخرج، أكد مدير المدرسة الأستاذ راغويل تخلي أن الاستثمار الحكومي في التعليم الفني والتقني يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارات الفنية اللازمة لدعم مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المدرسة تشهد تزايدا مستمرا في مشاركة الفتيات في مختلف التخصصات. وأوضح أن أعمال التوسعة الجارية في المدرسة ستسهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب، بما يلبي الطلب المتزايد على برامج التعليم والتدريب المهني والتقني. من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم والتدريب الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفايسيوم أن الوزارة تواصل تزويد المعاهد والمدارس الفنية بالمعدات التعليمية الحديثة، مبينا أن مدرسة حلاي تعد من المؤسسات التي استفادت بالفعل من هذه البرامج الهادفة إلى تطوير جودة التدريب ورفع كفاءة مخرجات التعليم الفني. وفي كلمة الخريجين، أعرب ممثل الخريجين عن تقدير الطلاب للجهود التي بذلها المعلمون والإداريون طوال فترة الدراسة، مؤكدا التزام الخريجين بتسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة المجتمع والمساهمة في تنمية الوطن. تشير سجلات المدرسة إلى أنها خرجت منذ تأسيسها أكثر من 500 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الفنية والمهنية. نظم قسم السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع فرع وزارة الصحة وإدارة مدينة عصب دورة توعوية في 1 يوليو، استهدفت أصحاب وعمال المرافق الخدمية وركزت على تطبيق قانون السياحة وأهمية تقديم المعلومات الصحيحة وضمان سلامة الغذاء. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة الدكتور علي حالو أن الصحة تأتي في مقدمة الأولويات، داعيا مقدمي الخدمات إلى الالتزام بأعلى معايير النظافة في إعداد وتقديم الأغذية والمحافظة على نظافات المنشآت والمعدات، إلى جانب التأكد من حصول جميع العاملين على الشهادات الصحية اللازمة. من جانبه، شدد مسؤول وحدة الصحة البيئية الشاب دانيال جبرهوات على أهمية التزام المؤسسات الخدمية بتوفير أغذية آمنة ونظيفة بما يضمن سلامة المستهلكين ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة. كما دعا المدير العام لقسم السياحة السيد عيسى أحمد وممثل إدارة مديرية عصب السيد برهان كيداني مقدمي الخدمات إلى تعزيز التعاون مع المختصين في القطاع الصحي والالتزام الكامل بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق رضا الزبائن. وأوصى المشاركون في الدورة بضرورة تنظيم برامج تدريبية وحملات توعية مماثلة بصورة منتظمة لتعزيز الوعي والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع. وفي الختام أو ختام الدورة، تم تكريم عدد من المؤسسات النموذجية التي تميزت بتقديم خدمات ذات جودة عالية، وذلك بمنحها شهادات تقديرية. اختتمت في 2 يوليو بمدينة كرم فعاليات برنامج تعليم الكبار، حيث أنهت أكثر من 100 امرأة دراسة الأكاديمية من الصف

الأول حتى الصف الثالث في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز فرص التعليم ومحو الأمية وتمكين المرأة. وأوضحت مديرة إدارة الضاحية السادسة السيدة زهاينة استخلاه أن برنامج تعليم الكبار ينفذ في المديرية للعام التاسع على التوالي، مؤكدة أن البرنامج حقق نتائج مشجعة وأسهم في رفع المستوى التعليمي للمستفيدات بما يعزز دورهن في الأسرة والمجتمع. من جانبه أشاد منسق برنامج تعليم الكبار بمكتب التعليم في كرن الأستاذ إفريم نظرآب بالدور الذي اطلعت به إدارة المديرية في إنجاح البرنامج، مثمنا تعاونها المستمر في توفير البيئة المناسبة لسير العملية التعليمية. كما دعا مسؤول متابعة الإدارات في كرن السيد بخيت غبطان بقية إدارة الضواحي إلى الاستفادة من تجربة إدارة الضاحية أو الضاحية السادسة وتطبيق مبادرات مماثلة لما حققته من نتائج إيجابية. في ختام الحفل تم تكريم الأمهات المتفوقات بمنحهن جوائز تشجيعية تقديرا لتميزهن وإصرارهن على مواصلة التعليم. في سياق متصل شهدت مدينة كرم تخريج 511 شابا وشابة بينهم 300 فتاة بعد إكمالهم برامج تدريب المهنيين استمرت ما بين 3 و6 أشهر. شملت الدورات التدريبية مجالات متعددة من بينها الإسعافات الأولية والخياطة والرسم وتصفيف الشعر والتجميل ولغة الإشارة والكاراتيه والنجارة. وأكد مسؤول التنظيم في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بكرن الشاب بشير محمد أن تنمية قدرات الشباب وتمكينهم تمثل أحد المحاور الأساسية لبرامج الاتحاد. بدورها أوضحت مسؤولة المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة السيدة شاملة قبركيدان أن هذه البرامج تتيح للشباب اكتساب مهارات مهنية متنوعة وفق احتياجات المجتمع، داعية الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في سوق العمل. قدمت في مديرية فورتوساوا سلسلة من الندوات التوعوية الهادفة إلى مكافحة الممارسات الضارة خلال فترة من 3 إلى 25 يونيو من عام 2026 وشملت 13 إدارة من الضواحي. وأوضح مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية السيد إدريس محمد أن هذه الأنشطة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الهدف المتمثل في القضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الندوات وحملات التوعية الدورية تمثل إحدى الوسائل الأساسية لترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة الشعبية في القضاء على هذه الظواهر. من جانبه أكد القائم بأعمال مديرية السيد أرجاي مبرهتو أن ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من الممارسات الضارة تترك آثارا سلبية على صحة المرأة والفتاة والمستقبل، مشددا على أن إدارة المديرية تعمل بالتنسيق مع الجهات الشريكة ذات الصلة لتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من هذه الممارسات ونشر الوعي بأضرارها في مختلف الجهات الشريكة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت بوركينا فاسو إحباط هجمات إرهابية عدة في مناطق من شرق البلاد والقضاء على أكثر من 400 إرهابي خلال مواجهات بين الجيش ومجموعة إرهابية مسلحة. تشير مصادر عدة إلى أنها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. ربطت السلطات في بوركينا فاسو الهجمات الإرهابية المنسقة التي استهدفت مواقع عسكرية بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا قبل أسبوع، واتهمت الفرنسيين مباشرة بدعم الإرهاب. ووصفت بوركينا فاسو ما تتعرض له بأنه مخطط مشؤوم الهدف منه هو أن يتصدر انعدام الأمن العناوين الرئيسية لوسائل إعلامهم الكاذبة وفق نص البيان. وأعلنت قيادة الأركان أن الوحدات البرية المدعومة بالوسائط الجوية ردت بقوة على الفور وبقوة حازمة على هذه الهجمات، مشيرة إلى أن الضربات الجوية والمعارك البرية حققت نتائج ملموسة فقد أدت إلى تحييد أكثر من 400 إرهابي. تحذر وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 17 مليون شخص في 9 ولايات في شمال نيجيريا يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، حيث يدفع الصراع المطول وخفض المساعدات الأزمة إلى أسوأ مستوى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وبحسب أحدث تحليل للأمن الغذائي أجراه برنامج الأغذية العالمي، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون جوعا حادا أو عاجلا أو كارثيا بنحو 2 مليون شخص مقارنة بالتوقعات السابقة. وأوضح البرنامج أن استمرار العنف إلى جانب محدودية الوصول إلى المساعدات ونقص التمويل يفاقم الأزمة الإنسانية في أكثر دول إفريقيا اكتظاظا بالسكان. وأفاد برنامج الأغذية العالمي أيضا بأن عدد المناطق التي يصعب

وبالوصول إليها قد تتضاعف، وأن طرق النقل تتعرض للتعطيل بشكل متكرر بسبب الهجمات ونقاط التفتيش غير القانونية. أعلنت واشنطن أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكها لبلوغ اتفاق أفضل. ينص الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى على أن يتم تجديد صلاحياته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو لتمديده 16 عاماً. ومع رفض الولايات المتحدة التجديد، يمدد الاتفاق عاماً تلو الآن مع إخضاعه لمراجعة سنوية ما لم تعلن إحدى الدول الأعضاء انسحابها رسمياً منه. وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتي بالأهداف المرجوة، غير أن البيت الأبيض ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعزنا التجاري مع البلدين. في النبأ الأخير، تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفلبيني فرنانديز ماركوس الابن بتعزيز العلاقات التجارية ومجالات الطاقة والأمن في وقت تعمل فيه كندا على تنويع اقتصادها خارج الولايات المتحدة وتعميق انخراطها في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وتعهد الزعيمان بالسعي لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين كندا والفلبين وتعميق التعاون الدفاعي والبحري في منطقة المحيطين الهندي والهادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية المدعومة بالجالية الفلبينية في كندا والتي يبلغ قوامها 1,000,000 نسمة. ووضع كارني هدفا لكندا بمضاعفة صادراتها غير المتجهة إلى الولايات المتحدة في العقد المقبل، قائلا إن الرسوم الجمركية الأمريكية تتسبب في ركود الاستثمار. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني. دورة توعوية لأصحاب المرافق الخدمية في عصب. تخريج عدد من الأمهات من برنامج تعليم الكبار. بوركينا فاسو تعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. وواشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ولا حاجة سمعني مجمرتا أني أبا حفتنا بنشتي عسيت مهار نبرت كالعيك في الخالي عسيت نبرت ناتا تقولوا لو مريت نبرة سنخين نبرنا مش بقول عد كاسة صنك أزي السحبكة ده حرايقين بس عادنا تسيحنا شاشاك في المسكونة كجمر تعيقي رامسوة دحنا ها مساق كجمينا لنا ده حرايقين كمز بزيكم تشين نبرنا وتوالديرنا كالوات مسوت أنا كمزي فلو يسمع شاشة سمعنا مسنيهم وحقاس كأني بقات جمر أجخن كزلاقة هنا تتابعنا جميعنا
1: 记得各位领导、各位嘉宾、各位评委、女士们、 同学们、朋友们，大家下午好。
2: المحنتي ثلاثة جزي كبابي ثلاثة أربعة جزي تساتي فنيرة. اللي ما عملت معواتي دما فولي تجبرنا جار خلوتي عملت تداليت توداديري النوركو تمكروا أكيبة. لو عملت تداليخ عواتي الكهات أتم كلها تخل عملت تداليخات عواتي اللفو لي حقو السبن مالتي تشاينا هجمر كلهو نيش تايق على عيني را خمزي ولا فولي أفلوت أو تشاينا حلينو بعلي زقات أخوي كونا قن سدرا بيتي كلتي أم بابا أف ببعينو تصراحات يسرح سلنا برا بزوح قام قطات بزوح بهالتات فلتي بابا هم خا ماما خاهم و فوليات حساسواتات لنبرهم بوزوح دليتاتي نخركب بوزوح قانقواتات يأتون نيرهم تشاينا خابتات مستأن نخينا تاني حمالتي
1: ودى أوشان شا لندان هوان ياتون ها لي زنوي ومن حيزاي آسمالا جيبانغو جنو أليتليا يو إيساي
0: جمتا نابتاش عيك فلمس حالفنا أبسي شامنايك فس نبرا مالوتيم أب جنرال كتا جيرنا نيرنا كمزي زوز بس حسابسي تشاينا استمعيرك أدام سنبت نفلاي سن بس بيت مسجزاقة تحلف أي تقلن بونساتي تقلن تمهر ما تبزي كم زي كي كونا فل أب تمرتقات بهالرجع زيرو ما نتي جن أب بشام ناقفلي لعلتي ساعة متينا ما نتيو أب بون تشاهد منا ما نابز مسمات أنا شعو تمرتقاب هاي سكول أدهف لازم لكاس بوز بس حسابس أدق فناني رقم سكات سلاس لفلنا جن أب مجمر تا تشاينيز بريد مسجبرنا ما علت أوصل لنا مسنا في كلاس كم لك عتشم دو يكونه كم زمان عالتا وصل الزرارة وا نات كاناتين ناتين ببنا نتصحفنا هيبنا يا مجمرتا تصبغ إلهنا شو عنا تامجمرتا كرئيس تيفن أبسمين فاينال بنا هنا جينا ماتي ساسايجن قدن جي قاصل زلوا أما حيشاب بزعبا كلت إنزين ناتا تاجر تصحفا جرات لنا ماتي بنا ماما خاني ما عالتا وتسمع عنا زي PowerPoints جبرنا هذا أتري إنه ناتو إير ترانس لذي يسوي سمعوا تقامك ترد عنا تصب جبر أخ ولا أي سمعوا تهلو كم زي نتصور فيديو جبر أنا بيت أجزانا نيرا مالتي
3: وكم تقولوا تطش عك فلسة زغنا ماما أنا أنا أستفعل الحجزنا أفت مجمرتا first round سازلو مجمرتا تجبر رفت first round جينا الحراي ساعة سعيد نورمال سنبر حلفنا نفسي مفاينا مسحلفنا كم زوطو بعلنا تحفنا بعلنا ساعة سيتنا جيرنا سردين نممرنا حقز حاسيتنا حقزاتنا بتوسخ كاسع سيتنا كتلنا لنا تلامنا وما أنا رأيتنا نعم تامم هنا لناس كا حقزنا حتتنا كان سرجازينا

0: أنا ممكن إيش تسرح لا تنقين يا أمبر ولا سرح كذا كيف كابل وعلتم سين تتو ولا يمسل شونه
1: ولا ما علتم سين وعلتي تبى لم تهيف من قبل كنت أمي
2: أنت لويكا تقبل عبيلم هيلو هني حدسي سرح يزلني أي تعملني نخت مخال مخان قاعد
3: عيف واحد قبل خلا خالة ما علتي سني تفتني يا أخي خمس دلية عبد الله خير خيلة دول عبيلة هالو أبينا الأخي كم ذي الأخي نلقو أنت أني قب
4: نعود أنت هجي
5: نفس خاي تفتو أفكرك كاي لمسة خاطر تقمتت نزيك والنجر جيزي أنا علمي أنا يتودى ألا مرق كفن وايدي
6: تبغى ألا خلا بكيل حويك عبدك حوق قول سكع جنا على قطرة تزن تبغى ألا خلا بكيل حويك عبدك حوق قول سكع جنا على قطرة تتصب غريب كحقه.

0: Kamil.
1: Dah hando.
2: Kamil. Salam jom.
0: Tata ada. Ada hong dia. Zgazau tu naga di fumi hong meslen.
3: Alam. Agak tang. Kita rana kui nen.
2: Salam mak bay.
4: Salam ada hani.
2: Kalau salam.
4: Nama segunu.
2: Zub. Zub boleh arke.
3: Mo. Syahkan belaka.
0: Tahun kat salina. Abzi uan shay. Nalwat masah dah hong. Masah mohor kuniira.
3: Tapi tak malu mo. ولا امتحنا امتحان غيرنا مش انا
2: واو
4: هذا صوتك كن يزلو
0: كان كان معلت هنا
3: انا بجخا ليلو ما انت رغب كاس
0: لا لا حجي غزات هاوي خلو كان معلتي مدام نغبرا
4: حجي نغرفوك
2: من حره اي تفهم اي تفهم حره حره سلام معلتي
3: بزعبو عند حسبكم ممصوص انت يبحال ودي بخميك قرب يخي هينوكسي فولت عندي على لي نخا قبل واو خلق اخي مثل كلا علم سودي كميا بتم زيت دليم يدليغا بتم تدليم كاز يدليغا قبل علم مين لزال ان فور انت نغركوسي يا ايام اللي يدخ
2: اي ده عندي غي
3: ها
2: ده عندي غي
3: ده حني قال انا قصدك يا سيد صالح اوكي هلا يا امي مش حاجة
2: اوه هلا يا امي
3: اكرر هذه مسكوم بس
2: لا يدي عندها صراحتكني ارمادي غير صراحتك كلها

0: Dann nehme ich direkt das. بنجحيت حاسب لهم ولا ساكن لي كم سمي استوى كسين بركم سخوني لهم حاسبهم سقوا وزلوا يكون حري
1: جاني كي كل زي نقر قير يبني قول عمس مزا خمسي كخوني
0: نعتراني
1: بحركة أولي دقيم تصبوغ ناس لازم نيوم كم زغزارو بناس أنا حمبر بخفا يكون حري حجي بزعبها زي محساب قريتنا ما تنقل لي طريق محساب حكمنا غطي لمخي

0: xataa ma ay ka arkay
1: yira
2: xajiga taan ka raadin wa ay rubu bakan isaraba
0: hidi ummad ana kuma qabla ka hasbku inta khona gun xamma asla zallaha da handi khayl mahtaati xamma ay kuna muslim
2: anta irdaakum سمعتات كاس كابا غان لعل فولتو هنا كو يمطل زلهم زيد غدفن خالي زي اخلن
0: او مايك عركي كمزيل كاي كونني انت خونا تزخون كام نغير كانا كاو طرفا كن بقى
2: ملا با كاو طرفا كن تاي
0: مايك عركي حمسا لمين حمسا سبچنون كبا سنه خده تفلت
2: زي نغرت خونا
0: سكت زخون يغون ابو نخلو كاب زل خاز غفي يلا ኣነ ናብዚ ዓዲ ምስ መፃኸ ዝፈልጠካ ኣብ ኤሜሪካ ግን እንታይ ዓይነት ህይወት ከመይ እንታይ ከም ዝነበርካ ዝኾነ ነገር ዕሊልካ ኒ ትፈልጥኒ ኢኻ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ

0: فلا هذا قاتل ما كهيني سمعن كل التلفون حوات مش قال حوهم زي تقدمها في نيابة هم حسكمكم زي ما تقوم يفلق كوا حلفة قن بكا
1: أتنسون دي محلنا يزوغ أزالة
0: وا انت هاي تنسطو لزالة
1: أنا حساو سيري جون عاركي حساو يمتها للي قتال السيب كله بكا كل يعني
0: كم يلك أخو متبت
2: كم يلك زي عد ما يمولو معاها بعاوي نسالينا زتالل حتى
0: ياسر
2: حتى
1: ياسر سمعك الله أزمة راسيت خبرة حاوية ما أوتا أخن تزعل لا يكون
0: كم إذا؟
1: معايك تعمل نبع عليز ما هزكوني حسو التاريخ

0: هو انت عندك كبر زي اللغة موزيت
1: كم سرين دلها كراري تنفلو انا بك اتوديني
0: بس ما عمس قلب الجاحي لك تاويني جمرك انزو داك
1: بقي ايه نزنا براتا اخي اللي غيت حبوسكم كي تفسحكم كنابر ما عز علي معنا مساتي كراء ما عز علي مزعبان بسيك حسب
0: ما كان متساقم تريد زلغة بسان كي زي مخانو فلوتي
1: بسان كمان دا تيدروس نزي حالا رزم زقوركو ديكم كن كان زخينا زلغ مبار كرمي خمين يرى عصب بيقى تفلت يخ حجيقن دحر محاستي تاريفة عايزيكم كو تنعي غيق تفلت
0: موزيد حدار مالتكون اي نبسخة قريفكا نايكل تسلسة تحسبو لنا براي نزي امين كيخ مشان نزي حدار زاعتي خير
1: نسو نعيات نبران نخا اب نايكل تبين خي تواسن تبلن تلغا قد تقاقيخا
0: حجي حدارنا يبتن دي زر باخي صراحة متجمرنا كحلفلنا مسكرة مسدلدلنا
1: يا بلوة كنا جيرنا لنا خمسة حطنا انترفو عند حريكم قطت زلوات كاينة قرير آخر حانسا حانسا خاها مقادة من الوقت فتح مخاني رداك
0: حرايك هابز لمينا خيرك تاخد قبري ورا نبي اغا تعطي
1: نزاولك اي مخان كيس انفرحك حجي زر باخلنا نودع بلاك الله نودع
0: هو انت خالته ترفس بزعوا الارك ما يتحسبن
1: بزعوا انت حسب كل الارز اللي تحدي له حجك اخله نسون كنت سوا اخي لي
0: هو انت يا سيطان يسريرك زلو
1: انا اخذ مسر ودي كم اخذ عب سيطان الودي
0: لك ايو نغزيو صراحه بسمكركو نابرانا خم قدم يلا نزل دي شيطان زبلك زلو
2: بابسك
1: ابو ثلاثي
0: دينا
1: حابني انا اقول كبلي انا
0: لا دراك لو خو ما غير تمسحي
1: حابني
0: كده لا ولا وي بالي وا وا هات نغرك لو
3: تمام يمون دهني
0: دهينا ميلون دي
3: انت يا بابا ماما انت يا
0: دهينا دهينا دهينا زودك دهينا

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: وجب وطعميته دقم حقاقيته

0: ዋው ኣዘነጁ ምን እተይ 40 ምእታይ እትኣክብ ተማም መከልኩ ከልየኮ ዋው ተማም
1: ነጃት ወለች ዮሚት ከም ሰልሃችን ወልየ ምስሉ ራዕ ምስሉ ካታሕማ ታሕምት ትብል ድሓን ክለየ
0: ድሓንቲ ሓልተ ኣነ ላኪን ምን ማየቼ ومن التيلة بعد 40 متايت اتأكب سمان شروادية تليكو ازل عدد ده قريشة كم ريكو مرة فرحاني تليكو حالتا
1: اسنيك حلو بي اسنيك اكو بو سنيتو حري من حدود اللي لأكب بس حد ما كل برسي لأكب حلو بيس
0: ابان تالا بيبروت ولفتو
1: ايو
0: انا لكن كني عالكوني ازل لكن حالتو ولفني اكبت سبكي عندك هلا
1: سن الليك حلو بي انتو ولف بكي تعبتك هلا قلاء الدام هياني ولفناي سلفيات تعبتو سران انس اغروش اتبان من دكاكين للسلفه وحرت ورقه متكرره
0: ابان كي تحلتي نوصل السلف لدفعي مسلاني سران وسر لوريك حلته اتي اتبان من لعل اتي من السلفه ودي ما دي ورقه النبره

0: تغير كل راسي هني لما تصون لك
1: اللي بس امل حوانته لكن انت نجات ولتشي لو اغروشك بدل كل دي بانك تكريا سريتها انسر بيت كنت كرأ بالكيا دول محقسك بدل بانك قيسي وانا رفعت لبيت
0: تحنت حالتيت بانك كريت بس اللي قلبه بيتك لكن انبلا الى مسارفك بعد قد تكرأ لبكاني بيت دمانات على بحالته
1: كبيت الا كريكا عن وسكحك ويهرسك عامل قل هرسا منك
0: من عامرة تسرق منك ندد منك وتبيت سبت اللي تهيني اندي تتورط بس تهرس منه بانك لكن دمانات
1: إلا بس أمانة تحلفي قدام أقل أكب أنيكو أقل بيبرق لبون كل رأسه
0: صح لكن حطي دول شوية نفسك ما تتريح منه بريكي خير المال في بطن العرب
1: ولا أنا بالله على تسن تفوتو أنت لكن نجات ولتي من نومي أنت بس براوة أنت
0: لكن حطي حسبك من ده قروشة قل حدالي وقل أنس لما ساني شي تبليني
1: أيب لك حلفي أيب لك أكب بس أبي عيال يوم أنا قلت أشان هن حزيك عليكم
2: شان هي قدرتك بانديكم
1: سن بلن دي يكون سن تقدره حاجه قلالتا بس انت تفهمي تفهم بردي يكون
2: هي تفهموا يفهموا زي ميت عشان هاد كان عمرس كده اذا حرقنا هدك ديبه
1: انا بس عيال لا قروش لا مصروفنا حق زدي به لك وفيت هي بنيت
2: قروش مصروفنا دي انا طلعنا احنا مصاريفنا من النفع
1: من ده كان الدين حرب الراح انفضي وقلو
2: صار ما سالفه اكيد تواني فتيان لتامري حري صروف حتى مرديت حق زح كان بتكاو ولا فكيت ثبت لي دين كيب
1: بربر ابعيال الدنيا ديون وداين تبلعت ابوكي انت لكن قلت هبنو قلت شن هنثبتي حزيك ابات بالله اللي كان يكون من دكان ودينك وحريت لما تصير شهر دلها ودينا وفدينا
2: سلمى قدام نضحك جزا من السلف مشكله الابون يمكن اذا من السلف لكن لما دو كويت بلوك ليه كان بير اللي تات حريه اولوياتنا يبرها مشكا قبتك من اثر من سرعك تامر اللي تلك متك بدك تحنكي اذا انا موعد بفقرته شايف بكده
1: انت روشي بيلك يكون افهمه يتفجر

0: والله رأيك يا شيخ السوق سوق ما يتعلق إذا بنلف فكرة مع التنشير مع التنشير شر وتفجوراي فريوح بعكم سلامن كوراي قال والله هذا لما حضر قلوبنا كل ما تحكم سلباب راي راي راي راي راي أيوة أيوة أيوة سلام ودكم سلبي راي راي راي ما له بني ما له راي دي ما تعرف
1: يا بك يا أخي راي كده له راي كراي واحد يا أنا قال لا أنا زهجاني وأنت زهج وسكنا أنت دي بشعري يا أخي بس أنفك كروي ليك سمعني ليك لكن هاشم دي بعد منافع ثبت شاطر انت منفعتك حزليك يومتي اقل ما لك انا اول اب ملل اب زهجان اليوم اذا بس يعني شغل ثبت برده وثلج قبا يعني سك شغلنا كم بدير لا قبل ملي قال يعني ابنت نبابر قال شطارات هلا كم قبل قلت تسلم
0: بس قال شعر موتت من كتبه تحن مشكلته لو انت مشكلتك اسالني وما كركب بس سنه لما كركب بدي منه
1: أول كم لا ترى إن اللي كم اللي أنا اللي شغله دلالة برد قب أديبي وبعد شغل حيلته أنا بدير جروبي أنا كم لا يكويك هذا عطل جنه هنا وعطل فلس وأنا هني فلس يقدر هذا سك شغلنا بدير لا قبل كم لا بيلك يعني شوية بنت نبابر قلش طارات وقلقتها
0: أبشر حدت منيكا سنو مكركة سنو مكركة هلاك علال Money is everywhere. Lebih kitab mereka. Zalu kerja orang hak ada mungkin degi kerja tu. Amper mereka bahalat. Hak of kerja grush itu lagi sekarang rakuba. Abahalat tu.
1: Malah illah sudu fikir ikut. Kegala illah salad illah terakuba tak akan. Tak kitab ikan aku.
0: Sana leh dia kitab. Leh. Le grush ayah kum sel leh. Han kum sel loh abanat leh. Wahan teloi dolab leh. Dudi leh. Tapi leh belakkan. لكن لفلسفات ولا شطارات ولا افكار دي بلا هل عندك كري بحبال عندك جيز تكش تعب عندك تبريك لا كان قروش ديك ما وديك
1: كطيب فكر حسب مرامر بس عليك الله عند التاتين كان الله بس لا دعب صحن انا امبل قروش قل امبريك قدرنا هاشم تامر
0: يا ري لا ما قروش امبليك بس يتنبر شيك السوق
1: يا ري قروش لا تفتش امبلينا بس حام مدي باي ها من قرا دورا ما له بلينا بس حام قال بابا وخلوا بس عليك هلا بس اكانا متامر دعنا ليه
0: ايوه كذا موبيلو مسلكة مان اتراكت مان القروش تجذب القروش وكل حققنا علم كمان شاك باك
1: يا
0: بالي
1: لا لا لا ما انت عم تحرق لي كلام جري ما تعطي تكرين مين تقول لي هني لدول بتقريت اصل انا لا كان قلنا امر
0: ليلة كوبات لا فقط كوا فقط كوا زمنا شيك بيك شيك شاك بيك شيك مو بهلت بس لك قروش اقل قروش تسحي ابلة تبل فلسفتنا يفتش قروش تملي
1: الا بس هنيتا يا ربي ان قروش ديما تنكر لها بتي تقعتر وذا قلنا لما كر بس اكيد هرب باتنا لا اكره
0: بس بس ابها تكريك هدي كم تتعمل كهتاتا بس ازي متودى مسلكه اول تودي سنه سمعني
1: ايوه
0: نفر اورو منو قروش تسلف تمام نت اوهل سكاو ريكا قروشه نسو منو وبل قروش كبلع وسبتي ونبري عن اللبس ستو تبلع وتنبر حق اوه هاتكم سرب شيكر ريكا من كالا نفر دقم وقروش بلس دي في يعني كم بعت تسلف
1: ايا
0: حق اوه ما تحسب كدت من تحن كل على كان نفر الاول تسلف كم ريكاو دي بتقبل كبزح عند بل كان نسو منو اقل من سبدير ثبت بالس دي على كي كان لكان وكن انت تودي يا زول يعني انديت تعبت تلم قصايك كم سنه مرات نبر كفرك ابكى
1: الا فكره سنيت بس بعدت من جعلت لك اري انا شيك اسوق كيس لو دو سنيت حمود يكون نتايات بس
0: انا يا اخت مومي اللي يكون اللي كله قلت بصح تاكتيك تيك تاك تيك توك توك توك توك توك توك توك لا لا بالهلا يعني صراحه
1: يا انا بس تحقصك وتهاجك مثل كان ليكون يكون انت تحلواسك خليك مي تك تك مي جات
0: لي يا زول لك فلسفات انت تكن بيلك سمع جلس لك يعني دينك حق لكم قبا وين لدينكم ان فرحك وضايقك اتباديوت او تتبادي يعني تنيت كلب عند ليك عياده اللي كتب لهم ودي بدايه عند ليك دي قبر اللي كتب لهم اسمر عند ليك تكون بيت لهم اللي هنا من البل اتبايو تشد او وين تويش النبل
1: لا زعت لا لا تشوي بس ما افهم اللي تقرايت مثل تويس وتوي وقالت مثل الليل
0: قبي ازل لخبط ايش وقع شو ايش قفل تلكم كشن وزودي كشن يعني يترس على عبيد تاتا الفلسفه تاتا
1: الا بعد ايش اللي تبل الليل تفهم الا هيني بس لما هنا كيت بس انت الحصاله بتقنن ديكونر ايكا حريتان بس دي بي زمان قال له ما حدور قلوب انا طيب لشغل من ازق الان بتهلق لشغل حنقلت يكون اول اي هدف او اريل او دي ما انا اقول لك بهلق له عم كميل اي عم كميل لا تلا تعمعت كله كله قروشي لفنته وعم ادم هيني ما ليش اطارات خطرته الا من اول قافلاتك كطيب من هلا من هلا ريشاي ريشاي الهدف الاول ريشاي بس بم مقبي لا يلبل هذا بس بريشاي انبت وبقور اورك ما تعبك ليك القب بس يبل الحمد
0: بس جاري بس كم سلع بيش ريك بورو بس تعدد يبو اذا ميت ام بلا فلسفه او ان لسكره هنا ميت ام
1: بي ليها بس ما لي انت بس بلا قال لي ادور رايي وانا اسرك لي
0: دقمك الله لخبطيشن
1: لخبطيشن
0: عششوتيشن
1: عششوتيشن
0: قفيل تلكم نكشن
1: كم لكم كلمة تشال كالكشن
0: ويز اوت ايديكشن
1: ويز اوت ايديكشن
2: بسم الله والبركة حليب يطول بحليب بقصة بسم الله والبركة حليب يطول بحليب بقصة
3: حسين حسين كفيكي إيه أنت يعني سكرت حاكه ليكم إحساس ما حالة تلقي جماعة الكيل
4: يا الله من زين طب حسين إلا ها شو هلنا أفين هدوق له ما نتعبر هلينا قرر ألا
3: ما نتعبر هلينا
4: حبيل
3: أسك عقرن له فقر عقرن له حسين
4: أبا يعقرن له حسين بقكمتو حسين نهدوق له أنا أولاد ها شو اللي يقلت عاسس ما رح أدر ليكم حسين
3: الحسين الحسين اللي انا وانتم حسبون هلينات دي يكون الحسين هتو تحنقلوا تفادوا كل روزي هلا سمينا ليكي يا ريت يعني فلانة تدويه وبيلينا فجر ودينا له الحسين فجر ودينا له حري برنامج يعني نايم مستقبل وهداي لابو امور تقت امري لاكب وما نقل الاكيل لعل وضحت لي بالسمين ليكي اللهم كره هاشم وشيك السوق لكن حسين اللي سبيني يعني كم سريرة طوم كم سريرة ان بل التافهم لا قطوة لا قمود يكون برنامج نايم مستقبل واكبه كل روزي اموره
4: امانكم تاب حسين اكبه ومستقبل لا تا ولا كان اجات
3: ايوه والله
4: من ما هي تاب حسين
3: أيوة.
4: ان ذا اكبت من ذا كيلل
3: ايوه
4: بس بالفجر تحسب
3: يا ريت يا ريتكم سلاوه قبل الاقدام كله حسين هاشم هي يعني كم بالو تريو ليكي ان بل بيبروت حسين ان بل بيبروت اكبه كل روزه يعني نا يكون يا مره
4: هاشم ذا حسين ده شغله مننا يا شغله مننا من ما مي بيبر
3: ايوه
4: اللهم ان ده يشاقو بسلفيات لبيبروما اللو بس
3: اللي هي بقى جلس لكن حسين لا اكا ولا تنكب ولا فتك التامري سامع لك ادا دول تحجز من السلف مشكله يكون ادام يعني من هات السلف وهات لارات سامع لك لكن باسلوب وبادب قل لك بقى انا اقول لحسين
4: ها بس سلفيه اللي عتاب حسين سلفيه أقو إلى تحزيا وأدب إلى تحزيا ما تحاجة على وجهه
3: هذا بس هنا اللي قلنا قبيت أنا حسين
4: أيوة.
3: سمعت ليك أدام هي قل لسأل وقل لركب طبيعيته ودول قل لسلف حزه هي بأبان دول تحجزك اللي قبها اللي أقوله التكم صلهما حيلته وقل بلو الصلك عدر قل لسلف اللي أقوله حسين مثلا أنت ما هيتك ألف حقو قبت وألف حقو السلف كان حسين باهد يبقى تيجي سبايت قدرني حمس ما تسلف كمان قبل لكن لحمس ما تقوله طيب وحمس ما تقول كتر
4: هتاعت أبي حسين بس لا هداي هاشم ولنا حسابه دي بقى
3: كله لا لا قادر انت نقايش بإلعان عنا دي بقى عمل كم حسين احنا من حساب مدول قسيان احنا رب العالمين الأتمم بلي
4: رب الأتمم رب الإن شاء الله الأتمم
3: آبي

0: ملاش السوق 100 انت تلفون ابو ليلى وفاتن كلا كان لا عجل ضروري تبع الكميسة
1: حاجات ضروريتها طبعا حقولت ورد اتبع على سنيتو وحوه وقلت له لس اديبو ورس هنك مسالك يعني ديبو لسه انا هيني شغلتنا تجارة ديبو اتيوكوك عفش اللي قول الزهبابي وقريشات ناقصها من جو الان قريشات الان قلت اتمومية بس لا كيوكوك
0: اول حايس نوسو شكرا بارك الله فيك هذول قريشات ناقصات من كلها كريت المال
1: قروش بزح ما يكونين بس سلس اللي فتا وتاما اتسلس يوم ما اتسلس يوم تعقبل
0: سلس اللي فتيت ايوه كدحان لازم شيك السوق اقول لي انقبي هنا الناس ايكاش تحكم اسكا ابشر بالهباكات لكن اذا مسليه اللي تقول يلبوني تدك كان مسطع كانت قدار 2500 لا
1: ايوه
0: 500 منو اتم من كاي بكات
1: بعلوت بعلا سيهات كانوا مسيكو هبس بلاكي كوكا سيهات كان حوي كذا اسمعني ريشاي انا جماعتهم دقيسناهم القروش عندنا انا منهم لا فيش رحله فنه جماعتنا بس قروش نعم صحو
0: مشكله يكون الا بدنا نستي ونقيسهم لكن على شرط كم سلق ولكا انت سالس سمعت هي بنيته ما نلقى كم مطارق عند هذا كوت هي بقى سلق شيء كسو
1: سكب ودمن سكب وامادد بلاك عليه الا من ودمن بلاك عليه انا نوصو بلاك العافش اللي نزابيكو كلا شغل سنجي اسم من قبل مقصبون در ايكو بشراكه بالنسبه توت مسليه شريك اندو ديكوكا كم سر قد شكايوت حريتان انت تصبطت سلاده سبت انت تحيس لقروش نوص انت تصبطت
2: السلام عليكم
3: السلام
2: عليكم السلام
3: على
2: القروش
1: هاشم
2: اهلا وسهلا
1: اهلا
2: احابركم
0: ان شاء الله
1: تفضل مالي ها
0: هاشم هاشم يوم مريان انت كتاب كل من فنك
4: والله انا يوم من قروب انا لكن الكتاب اللي يا جماعه كتاب قدهته قروش قال ركب قال كتاب الحزان الكتاب اللي كراه قال له من بس لكم ذا تيور اوف هاو تو جيت ماني اللي بالهاو تو جيت ماني ايوه ازر هيك اللي كراك من قبي قدام يجري يوم انا كنا قروش وتريك بس
0: ما تبي ما لي قال بل من احنا ما حوك احنا ما قال بين كيت ودي
1: هاشم مالي نبرحو كفلاتها من البلو اوروتو هر هنا حد صدو واحد السلفو واصلفكم من قبل يتدايقوا اللي بالفلسفات والليتات من الكتاب قارو قبل
4: ترى كان بيلي تلعب وزات ايوه اذا كنت مسلكه الكتاب كلها اللي ديبو اي حاجه ديبو اللي وحرتين من مسلكه ما دام تقروب كتتعب حسب وحنقل كتعب قلت تكسب ولا قروش كلبك بدابت يعني كبابه انه ديكا سكب ديبا قال حوكه وعقارب كديبون فرر وحكوا تم عير نهائي تتهلق لبل يعني
0: وبعد يا مالي بدا ما تبقى سايكم بين عت برود قبو شو قوة وتعبوا وما الأدام إيت عت قامتوا هي اللي بدو نمي
4: لا معرف البعض حي اللي
1: كوي بعض معرف يتحدى معرف كم عن اللي قمت معرف كل قراء كأصله بليش هبو بليش
4: رأس عكو يكوني إلا معرف سنة كارانا
0: من
4: رأس عكو ومت بالمسلكم فجوريشن إيف عوتاشين تحركشين يعني معنا تميت مسلكة اللي بهجة قلة طورتي كوني معنا تميت مسلكة حس دو إيه تتقصه وقت يتقبضوا تحركوا وطبل
1: كابقا أنت تحركيش يا زين
2: أنا
1: أيوة
2: مع السلامة ستو وحدي دايقو تحركيش
1: إيه الله تحركيش الملي اللي هتو ما تأمروا دول يعني جايز من ماني أزاي اللي فرنكي وهيبرو وما وماندرين اللي بيل هجيت شو هاي هتو تقرأ مسلو هتو ما هي فلسفة الحابر دي بيها كا شتتو إلا جبناتنا تمام بقول أن دراي حنا تنا فرنا النساء
0: تنا فرنا
1: النساء أيوة النساء
0: أيوة هاشم بس كلام
1: هاشم دحنتو أنت هاشم دحنتو هاشم دحنتو
0: يا هي جيب هذا بمدينة
1: كل سنة
0: ما
5: هاشم سمعين من بيتة لا من اللي تعدى سمايت بكيت اقل كل كم سكت صابر من سقيت موادي تهلي كده حملي
6: من ما حق راسه بترتع كواتو لكن قبل اللي ازم موادي ترى هيكي واللي فت عندي يكون حق زز مسلي تشي ليتني
5: من اللي انا اللي هجاكي كل راسه تتعبط يي ليت ما بلدك
6: لا تبطكي تسلو معتي الا بخيتا قدم شهر 50 افص اللي فت مني على ومن نهار الا بلك ليكو اكل ريتني بباي قير مني واستحب مني قال
5: من امر انا جات حجرات بس يتقبك كجلات بتر من قتله
6: لا كجل ازلت ودي لي تكت امري حقو يتحجزك قمه تسلف او سلفك من قبي هني دين كبلس
5: الا لا بس امان كيتو لكن هي قدام دي اللي تحجز قلت سلفك قدرت بلي
6: ولا هني ولا افتقت امري سامعني حر هني من قدام انت اللي تحب على نبره سلو ما حكي زين هيك تمام على ساعه شغلي سبت تمت قل لي اسمك كيف
5: انا ما زمن بشتي اللي بيلفتي هجي سبت وجيت ليكي كلمتنا فقط تسلفين حزلي
6: كلام كرمت مشكلات لو وصلوا ما حكيت لكن حر كم كربك هي تتحابن
5: حاب الشركة تطلع حط لها مدر اها تدي هيك نقلك ريان نقلك كيف
6: شكرا حبيبتي الحال مشكلات تلوني قلت لي ابكم من قبل من قبل هذا
5: خليك سفي
6: بعد ما هيب لي
5: عندها بول اورس ان شاء الله
6: امين
5: بزحت كافريه
6: امين امين
5: بسم الله بسم الله بسم الله شكرا من بيتي شكرا شكرا واستنى بركت هيدينا مساء احنا هي قبل نجينا
6: لحنا ما حيتوسكك
5: ايش هيك اجلسك
6: مرحبا مرحبا

0: يا أخي اللي شيك السوق مقبال كم عم الفجر بين الفجر كراس فجر وثلاث ولدت يا جماعة كيف ما حالت اللي تلبي هلا أمانوت عشان مرك بندي يكون أكل الله منوص من عند أمني يوم ما أدري هيبهم ها إذا إن شاء الله تلفون لتكبتها وما لي بلس دي بيقر يا جماعة رفعها
1: شدلي يا سلام من كور ورب أبيع فلسفات وشطارات هاشم يوم تفجرني تفجرني ايش كمان قاعدين غاريا اه بس جيسو نور طلق اي ليت اه يا سلام هذي امر خربه شطاره جديده تتحزل ليت اول على هجيم نسوكم طرفي شيء هذا عم كميل وعم ادم من نوم من الديونكو كاجل ريشاي سر او كل هيبه ولا باقي دي بجيب كاتي انا يا شيخ السوق ولا بني السلام ميت اقبس كلا فلسفتنا يا هاشم ميت ويشن او ادكيشن اللي بالمسلني وانا عارف يا اخ يا بد يا برد حافينا برد قد ان نتحابع
0: سنولا
2: مرحبا سنولا
3: كله أصل لي يومتي مالك كل أدام قلت بارك كله كله تعبان إني كل هيك تهاجيني فجري البلاصة بالشغل وجريت أنا
2: يا تحن بلا بعيال ميت ما يقام تهاجيكا
3: يا أخي خلت أنا نشيت قلت أمري أنا حب أشيك السوق حبتين قلنا من قد قبل إني أقول كاريان على قروشات اللي نسولفكو بقول البلاصة إنك أدرى كله كله أمريكا فجري اللي بنا خلال أتبادين هلا
2: أنا قروش هبنن دبلا كعلك ألا بيندت بلا نعلك كل أدام قروش تهيب عليك سنو دوكا
3: سلمى انت ما ترى صحر وجهه تحرقين الا انا بامانه حق جزم سلكو والسلس عامل لك لسات بين وصلفكو كوي وديكو
2: انت لحالتك حالتك تنبلعيتك تنبلعيتك رح عندي تلبس مدرت البس لما سالا قابش ليك بس
3: دحن تعقرد ليك انت
2: ايوه اقرد ليكو من تلك سيدي بهنا الو مرحبا بعلدكان من بعلدكان اها عثمان معليش معليش مرحبا بابا عفان كيف ليك اخبارك تاخركم كمش لا لا ان شاء الله ان شاء الله بس سامحنا عفوا مني عثمان حبيت لي اخر شهر ان شاء الله اقلب كاتو عثمان خلاص دحين قلها باكات قلها مثل الكاتب لك ليكو لا حول خلاص شويه تصبر عثمان حبيت قلها باكاتو خلاص يلا سلم مرحبا
3: حبيت حبيت حبيت هلو هلا من انت؟ نايم متى انت ودي من شتو منك؟ ها؟ صابونا جديد ما لي متى بلاك جامبا كفو خلاص خلاص قولوا انت اصغر بيك لك مرحبا مرحبا سلمى اللي خدمت بلا لا ميت لي
2: اللي بس بعد دكان زبونيت ابو عيال دور دور كنا بدعات عفش نسم انه الا بيت لك قبل لي واخر شهر ان شاء الله نوشك نبوته بس
3: بعد دكان زبونية تدي بآخر شهر نوش شغل هبوت دهان من أجل تبي دي بآخر شهر ها حرة هي قلنا في حاجة من قبل مثلا نعلى دي بكدار يا هي دي منفعتنا هي بدأت من قبل
2: كدار ما من فوزين عسيت عالكو من بلها ما من جهة كلام السلفت ليكو
3: أنت سيم تقبلك دهان قلت عيني تحت ليك ولا من تي من سلم فيك سلفكي نايا كدار هي بكع لكم مامي أنت حمام سلفت عبد كلك تامري
2: كم سلي يكون ريشام
3: كم سلي يكون تبين هسبلي هس هسبلي
2: موبايلي ايتنا سنيكا
4: السلام عليكم
5: مو من كورتا اللي يا جماعة
4: يا انت ابراهيم
1: وشيكسو
5: اللي ميتو ذي عنا ساكبها الله مموت عنا انت يا كل كيفون يا
1: ميتو بيحضر ان شاء الله خير
5: ميتو بالي هاي على سكاب ليل حتى طرف النهار شغل الله مو
1: شغل الله تهلا ما شاء الله تبارك الله شغل من بدير ذاته ازا بزه وازا حيث وازا زين من شغل حيلت ورفعت وكيرت والهبت ديب شغل حنقل وتفكير ديب صبت كايركو التعراكين نقبوكم عن قراري لي يتعشك هليكم
5: التعرات
1: ايوه رب دار سامحونا ومفكرين حونا كم سلكر هاشم ولو ملحدك انا قولوا شنطات ما يهلا جو بيحدا رزي
5: شنطات
1: شنطات
5: يا رب الأسكال من أعراض ديب أعراض ديب كرسي يبقى الفلاح ونجاح الله باي
1: السلام عليكم
6: وعليكم السلام مرحبا حارة
5: ها يما
6: مرحبا
5: فوعكم ها ولا تحيط
6: مرحبا
5: كل ايك يما
6: الحمد لله
5: ها أخبارك
6: ما شاء الله
5: كواس لحكي
6: الحمد لله
5: تمام نجو اللي ما شرعنا أكبه وأكيه للوت للتعبتها ليكي كو قيسك هذا
6: ما شاء الله تمام قيس لحاله وانتم كما بيكونوا سبت ودليكو تمام تعوت ليكو
5: بس قلت تعوتيتو قلت تعوتيتي يما الا قبيل لا تعبتها ليكي الا تعبتك من قبي قلت تعوتي وزياد قلت فرحيتو اكبي
6: محب.
5: فجر الا اكبي لي بس يعني كب كل ابلكيتو ملع على الدام ملع على الدام قلت بيتي
6: مرحبا حاله شكرا وانتم رب عافيت لها بكم يا
5: قول كلنا يما قول كلنا قول كلنا نجات ولا شيء استاهل والله مرتاح من كليكو مرتاح ها
2: تلفوني اسكننا نغمه نبي نجاح ودي بشاره ما تحبوت له منهم سلفوا بس كان حني ميده من سلمى شانت دي بسلمى دانت كايركو ودلت منهم دينكو قبي كلوني ولي تلفوني اسك من دول قلت دبرت
3: سلمى ميقك بكلكي ما كبر مزيكي السلام على مامي
2: بس دحن اللي حتى قابه لان وشيته قدام دول دول قد الاتوايين يكون
3: خلاص كبر لما نقبي يوم عزومام هلينا سمين اللي دالي يقن حرق نيقسو
2: دحن انت بس قيس انا تلبي الشغل هلق لي
3: سلمى لازم مسلين قيس شغل البيت حرثها عقبي لكم عبلكو وديو
2: رشي انا بس دي بعزومات فاديتي اللي يكوني نوزو جعب ولا الحاية قلبك غروبة انت اللي يكو ما تليكا
3: وجع الحاجة دي بقطنا من فرماسي دواء النسي وانت ما شوية تتفاجئي
2: سمعنا بعيال التعزومات اللهم جواري الناس بدك أكين وسبك وسمثيك سلو تبد
3: لازم قولها لو تعزومات تمامي
2: وكرا نجات وستل وكرا حلشة دافت وأرهيني
3: قولها لك أدرى وقوليها لك أدرى لكن انت سألات كفوتر متحزم منهم لك
2: انا لا تبسي قيس الارحيري قدام البول بس بدي بيه اللي ودلال بقي يسكلم لهم النوم دينكو هتام لتكارفونو قبو كل مرة دي بيه ولا تلفوني اتسبت فرهتهم ريكا دي ما دبت نبر اللي تنوزو ريشاي ولا فسلو فسبت يعني حسب كمل ولا فلا فقرني حريت بدي ريح سفر الكريشاي
3: سلمى بدي المهم ما حقز على كسلفكي نوسكي ولا فتبسلفكن دي كوني
2: أمان كات بس أزمن إلا بالحنا بعيار
3: أزب أمان سلمى تعسيت وسيات اللي من قبي ها قرأ الله إلا أمل إلا قيلت تجيمه قرد أديك لي
2: من إلا ما لقيت الله فكرة مني كون بعيار أنا بس قلد أتقلك رحي أبيكو من إلا دين اللي بس بالحني
3: كم تتلو قروش
2: ألف وثمان مت
3: ألف وثمان مت لدين نحن قلت فعوت أنا لكن أنت قرأ الله من إلا خلقتي دراسي ولا في صاروف يقت أمر من كل لك
2: بس أزم إلا أفقر من دي يكون بدها ما تسلف رئيكا أم حقا جم إلا بر بس لحي سنانا
3: كلاس أنا قلوش قلها بكيتو وانت لدينك بعد حتى كله فديو سمين لكي هار أنا أدبي حدار أنك سكول قلوشي أبجهلك بوا أكاجه من شيء قلها مسألة أزا قل عزوما أنا أدالك لينا
2: ألا سميت

0: جنيت سبحان الله قال ابل جنيت على الوجر سكاب حاجه لمن وخصوصا لشيء قصوب حالته يا جماعه الكرام يا يو سكاب يترك على جنيت لي دايما من نوت مرحبا
1: بس كوي ورا بابي ودا يبا كوي ورا بابي ودا كوي ورا بابي ودا هذا سمعني انا ما اعطيه هلا وما تعلم من قبل بس قولوا سلوتو قولوا سلوتو مرحبا لا لا لا, لا. انا بس اطبق من التليفون بيكو حتى بلقى بيلا يعني مئيد انا وما باس ما قمت اللي جنيت ما سلط عطوك اللي اوش يا قصو اللي يتو يعني شغل حنقل شغلك ما تموس وما تموس
2: السلام عليكم
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شيخ مرحبا يا برحب كذا
2: مرحبا
0: يا سلام
2: انا مرحبا ما زيدك انا شيخ اسوق في شكه ما سلم انت وياي وسرعت مالك لاني اي هذا زي
1: يا جماعه الكير محاله اسمع اسكنت ريشه اللي حسان ما حصل له لما جابها لا تحن قروبوت نوس هنا مني بلسكي ازو نوس ريشه قدام قبلك اللي قربيك امل التليفون هذا يعني بقوم مي بالعلقه ثلاث نفر ورا بعد ده التوضيب يا سامعنا ليك وكم ان انت تلكني كم صلابي لوني ها وهتو هي نشوف رشابي هلا بتاتا من يد هنا تحت ضروب
0: السلام عليكم مرحبا عليكم السلام مرحبا
1: هذا الحنقل والله الحنقل والحنقل كوال لك الحنقل كوال
3: ما لحد احنا لا شوف الحنقل حنقلنا حقنا في قرب يحضر انت اقول لكم
2: سمعني شيخ اسوق اللي تمثيل كان نظام كمنه عايز اقول شو تهيبني لسرت انا امبر حنقل قد بك
1: قد كيد لك سبحان الله انا منو تحيس تبل نتمثل لك شيطان عاوي شيطان عاوي صبر انت صبر دي صبر سمعيها ايتو يعني ما حصل لك بك من فلس اكارك مين راسك وغيرك كله واقعسك
3: ابي حضر انا ما قلت لهم سلطوا امركم عليكم بيحضر انا قلاتكم وعقبكم اوكي لمدلماتكم انا باحترامي شغل يقلي يشكي الا انا بردت لالماتكم هذا اورا نفر انا لازم اجي على عجله نقيس من رينكم ريكم قبل لففكم عجله من الدرقك الا انا الا جاريتي اللي تلرو هذا بس ريشاي انت بس موراك تديك ورويك تحنتيك بس انا سلاديو تات الله يبارك علينا تديه اللي تلمون
2: يا جماعه انت كان قروشك انت يدمن اقل ما تسلك عليك اذا انا بحضر امر قروشي حبه امر ما له منه بس
1: قبايك لك انت قبايك لك
3: ابي حضر صدوني وردوني انا هاشم لك كما ديبي ها الا قوماتنا هاشم تكنا اصدف فيتشر هليت انا لا ده بيكون وقلوب ده ما حزي عليكم
1: اصبر
3: اي لا اله الا الله
1: انت يعني زي دي بدابيت السلامه تقول له
3: رزق وديني
1: تراني تيبل قلت انا فوق اتبعت بلاك بس انت
3: لك وديني انت
1: المي يعني بحنقلك وبتفكيرك يتجيش كل بحنقل قدام جيش انت حتى انت اللي تتحجز امر ليك حتى انت تتحجز ولا احنا شروط تبتيك سمع اذا انت وهاشم اللي مشاكل لو نوسكم عم تقوموا نوسكم حلوله كل راسه انا زي انا ديبك ديوتكم يا تسمعنا ليك وانت ريشه هي حتى يقصر كمان لي هذا بس يعني حق قلت تركب وقلت ترتاح ما انت حزه ديبك قانون ما انت حزه دي بعد لحيسه تيلتي الكلدي اللي صاب لها خبطته اللي يعني ما اللي توسط له اللي صاب لي ها
3: يو يو كل لا تبو كبوتان هذا بس انت ريشاي سلاديكا اي ترفكاني ازو تلفون او الاربع الف جديد هلويني اولو نسا من تحذب برأسو ولا سررات ازو بيوكا نايكا تايباكا اذا انا رأيشال اتفالاز على قل اكررتو
1: قاسي تيت اكرر اتان سكاب اندك الاكا يعني قل اكررتو
3: سكاب
1: قاسي اول قاسي
2: يا مالا سمعنا شيء قصو اولا انت الحمد لله سنة ربع على لديك من اللي حادث بسلامتك فقرك ازي امان من نخلتك حق دارس وتعوس ليك انا موبايلك ينسي وموبايلك مش كتبنا قروشي تبدينا ما راولها بني قروشي لها بني
1: بارك الله فيك
2: بقريبا من سامنا
1: ما كنت نساون بارك الله فيك يبا انت يعني وصب انت ما شاء الله وتبارك الله وهجي انا ولا صبت لتتهاجل لي كريشاي ولا سمعكني بارك الله فيك جزاك الله خير انت يا سامعنا ليك من الا اذا جاريه تتكلها لي درس قدام بدل ولا فصلوه صبطه وقدام توي اقل لك واقل لك يا لله هذا يكون ناصي يعني تل شفرنا رجاي الا نجات ما شاء الله وتبارك الذي بالبرنامج نهاي اكبو اكينو لوت ما سلسل لي تقول كله وتل شفر مسلكم هالليل ها الا ترى يكون ما يعني يتنبروا تل مسلكم يا ليل وقل لها هاشم يا رجاي انا نوش يعني ما مصدار نسيتو بس قليلا قليلا ايوه بارك الله
3: ايوه يو انا ولد هرس هالليكم وأذن وصو اللي تلفونه قل دمانت التشحن تاج أشعرات أسكب على الكتة حمتي على قل عمتو قل كم مسلوب يحضر
1: قيس قيس أولا زين قيس قيس قيس عارف عارف تلفونك ونوسك قيس قيس من اللي قاعدنا
3: توركي كسدونه كما
1: طار بركة من اللي قاعدنا
3: لا إله إلا الله
1: قيس قيس عارف قيس قيس
0: رحان الله قادر ها يا رب اتخير لهذا يقول لأس جنيتنا مالهي

0: سن ولام وسن ماسيا ما حيسام وحيسات ما تقبل التلفزيون الاريتريا كل يوم 3 جولاي سنة كلالف واسرة وسس دولو الحل اخبار كرر لكم ككم ملمو درس اخبار مدرسة تكنيك حلاي لطفنات مهنات تدرسهم على الدرسة هذا حرد إدارة أقليم قاش بركة قلع وتام ماراثون أسمرة سنة كل 1016 نايتت ديب عصب قل سب مؤسسات وشكالة هايبة قدمات محاضرة تهيبات من أخبار كاري جمهورية تشاينا مثل دنمارك علاقة قل توكل كم سل قدمة تمرات دي بروبا سود فت لحليت حفانة دقبت بقوت نتقل واتجر كم سل حليت تحبرا كندا وفلبينس دي بلات فناتا مجالات قل تسادة يلا لا تقدرن اتفاق فرميا من رس اخبار دي بتفاصيله مدرسة تكنيك حلاي لطفنات مهنات لدرسة توم درساها تأدحر زياد تفاصيل من منصور عثمان للتلالي
1: مدرسة فنيت حالي هب مجال أسنية كمبيوتر متمدد الشبكات وتقريب حتين قل مدد كل سنة لأدرستهم عصر سمان ولاد تبعن لبتهم 4 و4 درساي بسيرتيفيكيت أدحرت يوم كل جولاي دي بلا قبقة عادة مدحرات مدير لها مدرسة استاز راوغي إل تخليه دي بأس معايا كلمة حكومة دي بدروس مهنة وتكنيك بلا توديها لهليت كادم فهم كافي ومقدرته وبسر لتعند أو الشباب فركم هلو شرحا مشاركة أنسات تعبت متسكم هليت عند حبرة لمدرسته قلت توسع بقوس لها لبرامج عند تما طلبات ومراد دروس مهنة وتكنيك قلت تامم بفزاعة قلت كدم كم تأكدا دي بوزارة التعليم مدير عام قسم مهرو تكنيك ومهنة السيد تسفاي سيو مبترتو مدارس مهنة آلة طور قلها اللقلن لتكدم كم تأنحان دشرحان مدرسة فنية حالاي لبكت راكبتو كم هليت ما أبرهام وكيلة لدحرو دي بلاس مع التكلمة متسبا المدرسين ومتابعين حقول حمدت إبلا درس ومهنة بنشاط قل الشعبوم ووطنوم قل خدومو كمتو قلت بيئت مدرسة فنية حالاي من تتأسس زياد حمص مدرسايكم أدحرت وسايق أودح
0: حمدكي منصور أسمان ديبت كبر من تعدى دارة تقليب قاش باركا اتهيل الجولاي دي بارنتوتا نظمتا أفوان إدارة تقليم قاش باركا دي هيل الجولاي دي بارنتو دي بنظمتا حيثة دي بدرا سعي ماراتون أسمرة سنة كلالف وأسرة وسس بلد فنات جغراتات عند شاركوا لا تعوتوا أتليتات نادي أتليتيك ساقليم قاش باركات نايتات التمنى سبت حاكم أقليم قاش باركا سفير محمود على حروي دي بقدم يا كلمة دي بقليم قاش باركا دي بمجالات ريادة لا حل زحروتات لسا كملت حزكم سليت حنفلات دا الشراء لا إبدارة أقليم لا تنسات مصدر معنويات أتليتات عند توكلا لا على نواقص قلت حايس لا هدفكم سلطة والدحام مدير عام قسم عادات ورياضة أقليم قاش بركة سيد إدريس صالح بجهتو اللي برنامج أتنايات التلالة نايلا مجال رياضة قلت حسوساي وديب طوروتو قبل حلا جهد حبر كم سلطة ديب لفهم حزوت مجتمع ولد فنا تجحات اقل توقل فانا اتريادة تلال تركب هلا عوتيتات فقريت كادم نوس ناي ريادين كم سلهما بمجتمع وسب شركة وسب شركة لا توم جحات لا قب قلوم اتنايات كم سلت الحبر رئيس فدريشن اتليتيك ساقليم قاش بركة استاذ حيلة آب ارايه بديل لا قب ريادين شباب اقل فرودي بكل مديريات تايان وحفز اقل لقباكم سلتو افهمام ديب دنقوبة ديب ماراتون اسمرا سلسينة اولا الى فقرة اتليت ناهم ارمياس ديب بدرا سر ماراتون دقم حري واسمرا لتعوتت اتليت نازريت ولدو وديب ናይ ዓባይ ብድራታት ሰዓይጋ ድንባለትራከ ላተዓወተት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል እግል ክልምኖም 15,000 ናቕፋ ከምሰልሆማ ዲ ብድራ ዓጀላት ምስኩናም ካልኣይላ ፋግራ መናድል ዮናስ ሃይሉ እግሎማ 2,000 ናቕፋ ጀዋይዝ ተሃየባ ኣትሌታት ኤርትርያ ኬንያ ግብለ ሱዳን ወኡጋንዳ ለሻረከው ዲቡ ሰብዓይ ማራቶን ኣስመራ ሰነት 2016 ዲብዮም 7 ጁን ጋብእ ከምሰላዕላ ለልዘከርቱ ቅስም ስያሓት ኣቅሊም ግብለት ባሕር ቀያሕ ምስል ፈረ ዓፍየት እዳረት ምድርት ዓሰብ እንደተዓወነ

0: أقل سب مؤسسات وشكل هيبة قدامات فعالية أواج سياحة حزوت حبري صافيتكم سلهمة ضمانة نبرة لا تكسس محاضرة دي بيوم حتى جولاي نظمها. مسؤول فرع عافية أقليم قبلة بحر قيح دكتور علي حالو إتا قدميو مبرهي عافية من الكل سبت هيبة قدامات دي بقدوم نبريت نظافة مؤسسات و عفش متدقاق قلي دو ديبو كم سلهما شقالة شهادة عافية قلتها اللي أقلوم أتنبها. مسؤول وحدة عافية أطراف شاب دانيل قبرهي وتبجهتو دمانة مونة قلت تأكد مؤسسات هيبة قدامات دمان لبو صافي الدالاي مونة قل التبعات فانا. مدير عام قسم سياحة السيد عيسى محمد ووكيل مديرية عصب السيد برهان كدان بجهتهم هيبة قدامات زباين قل لك سبا ديبا لو دو وراتات مثل سب مهنة عافية علاقة ترد تقل تهل قلوم ولا لتهيبهم ممرحيتات بواجب ديب معالو قل لعولو تفانو مشاركة بجهتهم اللي مثل محاضرات واتفازات كل دولة بالتلالة قل لتهيبهم طلبهم قدموا ديب كاتيما لمحاضرة قل كدما صافي ووجوه لا التامة ما يما أسسات شهادات تغيير تهيبام ديب مدينة كرن اب برنامج مهروق العباي من أولاي أسك سال صيف فصل أكادام لدرس أمات مهروهن أتما ما يام زياد تفاصيل الكبر من صالح موسى ود حبيب لتقدم.
1: دي مدينة كرن برنامج مهروق العبي من أولاي سكسال سايفسل دروس أكاديمية تابعة لصانحيا زياد مؤت لقب أمات اتيوم كل جولاي دروسا أتمميا. مسؤولة إدارة داحية سفرسس السيدة صحينش تخلي برنامج مهروق العبي دي بقى إدارة داحية تقل تاسع سنة قبئكم هلان دحبرت لتتحمد في قريتكم أمس أشرحات. دي مكتب تعليم نايل مديرية ما مقرحي برنامج مهروق العباي استاذ افريم نصر ابو بجهتو لبرنامج قلة عوض ادارة داحية لودية تمعاونة حمدا. مسؤول متابعة دوار مديرية كرن السيد بكيت قبطان لوب ادارة داحية سفرسس لتنسأت مصدر ادارات بعدات قلة تبعا هتفانا. دي بدنقوبة نقاط وقول قلة امسايا امات اتنايات قباقلن. بجهت بعدد دي مديرية كرن 300 أنسات لبقتهم مهنة لدرسو 500 وأسر حتى شاب اتيوم كل اي جولاي دحرو لمن سلس أسكسس ورح لسان حتى هي المهنة أولي تراديت سسعيت سور جلال شجر أتقارام قاس هجيا بشارة كراتي وحمرت لك عم كما على. مسؤول تنازيم محبر وطن شباب ودرسة دي بلا مديرية شاب بشير محمد دي بأسمع كلمات وقالوت فزاعات وقدرة شباب كفال من عبي برنامجات محبركم تو حبرا. مسؤولة قسم مشاريع محبر وطن شباب ودرسة أقليم عن سبا السيدة شاملة قبركيدان ابترتا لمحبر شباب بعول راتع لتفنات مجالات مهنتكم درسو ودكم هلان دحبرت درسة لركبو علم بفعل قلش قوبو تفانيت.
0: حمدك صالح موسى حبيب دي بيت كبر من نتعدي دي بمديرية فورتا ساوا عوادي دي الرأي اقل سرط لا سد محاضرات من يوم حتى من يوم سلسة أسك يوم أسرة وحمس جون دي بعصر سلسة داحية تهيبان. مسؤول مكتب عمل ووقف اجتماعية السيد إدريس محمد دي بلا حبايا حبري أسك سنة كليل وثلاثة من كشبة وهداين إش حرق الفقير لا لتقدم كم سل هلا دي بشرح هدفنا إلى أبو كد وقدو لا لتهيب محاضرات واتفازعوت اللي عوادي أكوي من قردو إقل لتمحيكم سلتو أفهمام نايدولو مدير مديرية فورتسا السيدة أرقاي مبرهتو بجهتو كشبو هداين إيش وابعد عوادي دير راي ديب عافية أنسات للأجريو مشاكل ديبو فهم مجتمع عند زيدا حن مراقبة جلاب قلئتي التقب كادم إدارة مديرية مثل سب شركتا لا تنجحات ديب أسرتوتو كم سلطة ساقم أكدام حيسام وحيسات حقو اللهم عديتي أخبار كاري جبو أقبلكم. ابدق ما نرحب بكم اخبار كارج تشاينا ودنمارك. جمهورية تشاينا مثل دنمارك اللي تقلع علاقة دي بكل اشناكا اقل تطور رقم سل شق اتمرات اللي لا تحبرا دي بعربا دولة نورديك

جولت ودل حلا وزير كارجية جمهورية چاينا وانغ يو مالك لجولاي مثل وقولام سب سلطت ناي لا دولت ديب مدينة كوبنهاغن ديب ودايه دكتوم چاينا ودي منارك ديب تورو تلاقات تجارة بديل طاقت كسات مال زبناي محرو عافيت وسياحة كمسل مثل كمسل قدما اتلا جلسة اتمورات اللي كليتن دول ديب سنة

0: مرحبا بكم ودنا دي بهلكم قدر سلامتنا كبطو حيسام وحيسات ما تقبلت ازلت له برنامج تيرابتو دي بلينا يوم برنامج تيراب نولا مول اهلنا رس تجربه ترجمه للبلرس غلقباتو كاتلي مسنا لا هلا كتاب دروسو ولاجي لا تبل كتاب حداث لا ترجمه استاذ عمر ابراهيم من وزاره التعليم تو كعامه ترجمتنا استاذ عمر كفوكم مسل كتابيني كفوكم سر مسل لصباتنا يو ولا كلفيتنا يو ديبو غنهدكتو متابعات بكيت ديبو بل قال استاذ عمر ابراهيم بسم كل ما تقبلت برنامج تيراب ديب حمدك كم اتي قلك باغنا مسرحك قلت تامرنا وبخصوص كلفيتك قلت تشرح هذا
1: سلف وقدم كله لا تهيبيني بكت بوزاره الاعلام بعموم بهلاتو تقوم سلهما ببرنامج تيراب فنتوي لا تهيبيني بكت حمد شكرا قبل انا عمر ابراهيم حامد بحال دي برورا منسا اتولدكو ودي بعبيك ولدتو من اولاي سقسا من فصل دي بمدرسه رورا منسا قالو درسكو منو هي دراسة ناي كالاي درجة دي بشكر ابراهام مدرسة شي شكر ابراهام دي بقلب درسكو بلدو منو ساوا جيسكو من ساوا اسرا وسلس دورة نتكريكو ناي ديجري نتطرقوكو كا كوليج عدو ايح جيسكو سنة كل الف وعصر حمس من كوليج عدو ايح بهجيا وامر كتوب دحركو بلدو منو شغل ماموس اقبلكو ماموس دي بمدرسة مهنات بلدو دي بو سس سنة شقيقو من نوما دي بكوليج الدالية مدرسين أسمرة ناي سنة بك الدراسات ناي حقو مدحرات بوس جرابيت ديبلوما حتى سنة وصوكو منو هي من كل ألف وعشرين وحتى أسك يوم دي بوزارة تعليم دي بالدالية ناي برنامج راديو هليكو بهجيات جرب هلاتو برنامج راديو انقدم مداليه مقدمه انا يعني. كم سلو ما زي جريده من بوتا خلينا هلاتو دي حتى صفحات دي جريده ارتري حداس كنا مسل
0: تمام استاذ عمر ابراهيم الكتاب دروسو ولا جيل كتاب كاتب ليكا ولا كتاب لاين بلد ترجمه ليكا كم سل الكتاب تتامرنا سنانا
1: اي قرم لا دروس ولا جي لقب والداي او لقب نفر لا لولو مكر وحبريتا لا دروس ولا جي مدرسه او تعليم مفتحنا كل سبت قبا الا كتاب كيتباي واستاذ تكلا موسيل مسلو سلس دربت راكبنا لان بلاكاد حياتنا من كوليج الدقيح حتى دي بعشرة وثلاث زوريا أو عشرة وثلاث دورة دي بونا مدرس على مدرس اللي عندي قبل كان مسؤول ناي درسة على تسدنت أفير مراقب درسة من نامه دي بكلية عدك أيه دي بكلية سنة مسئنا أستاذ تكلا مسئل ودي بو ما نتعامل عنا بلد سال سيد دربة دي بكلية الدالية مدرسين كم صلاح بالكم دي بوس الحين كمؤامرات على تقلنا انا واستاذ ولارس لا دقيت مهروت بالعلة بتقرنيا الكتاب كم سريكوها اقل ترجمة تمنيكو بلتو مصلحة قطها قينا لابعد صور دي بيا منكاتو انتا ترجمة اكو فتيكا حبيلي نو ترجم كواك الليكو ازاد رسو لاجي هلاما لينا اللي مكر ناي لقبا والداي ناي لقبا دراسة لا توجبوا ولا تقصصوا جهات نايم مدرسين وبعد اقل المكر للحزه اقل المتعليم ما فتحنا كل حاجه سبت قبا الا بدراسه ولا جه ترجمه ما علينا ولد لا هدفنا الا كتاب الاول مثل تعليم للتصابط حاجات مثل للتقارن من درساي من اول نوسو قدما تولادو ما بديبه قل والدين لمكر وقل مجتمع لمكر حنا كلوت لقريم عاد حد اقشنه او اديت اكو تمنو كم عباي نقطه تقل حساب دي بالا بديبهم تعليمنا الى ولادهم اندي اللي تولد لجنا ولا بزحام مئمرتكم سلا شرحوا جنا من نتحننت لدراسه لنبت أو تعليم نربت اللي دي وقم إن أعطوا لجنة تجوا دي بنتو من دي اللي تولد مع مسات بدي بنتا منو إن دعم بتا أسك درجة توكل ومن العلو لا بس حديبو لا سلسلة أو هنا لا سلالة تعليم تلات حبر الكتاب إذا كلنا والدين قلنا دي لبنا مدرسين قل لي دولة بديبهم بعدام لا تقصصهم جهات دي بتعليم قل هلا اللي بديبو مجال تلا الشرح الكتاب هلته اللي من سلف إن عم بتكا من رودات دي برودات ملات حازي حسان أو جنا دي بمن بتاي درجات دي بدرجة مقبي دي بدرجة كان أيتوا مسلوا للصعبات أدب حياة ما تنفعت وقت ما تنفعت تكنولوجي مجال كفالة حري وبعد للشرح ده يلم من نفس الشنة تبقص كل كتاب كتب عنده اللي كو مجال كفن حرنا أمر يعناني هنا جنوسنا مجال كفالة حري مدولة حري دي بسوا مجال اللي توديه قالوا والدين ما هي مجال قل ولادهم نوصل نحر قلهم بكتب اللي هبهم كن سلو ديبو والدين قل ولادهم وقل اسمعكم بهم وبعد التلاليوتنا دراسات دراستنا أوالد أنسات وبعد صبات شرح لا أرس إنيش نيش النبيلة دي حدلة صوابات أرس تعسرة وصص أرس بديبات قابتها

0: تمام زي مثلا قلنا نشرحوا لهم لصبات من هلا اتعلوم نفري دروسه ولا جي روضات سديت الدراسه درجات ما بتيت انجليزي وحساب انت بوت دراسه درجات مبيت دراسه بنتبه درس درجات دراسه كلي درجات مواضح واضح ورؤيه حريه مجال دراسه تاثير سنات دراسه سنات كم سلومه ما تنفوت وقت ما تنفوت تكنولوجيا راتي فرحت امتحان ادب سني هويه مهرو بعد قل مين نتنافع ولا قل نتنافع تقول الله ولا
1: هاي نقل
0: يتعود ايوه جائزه حريت دراسه وشغل اوالد ومهرو مهرو قل كله ذكريات مدرسه ورسائل كالو ساوا مكرو قومات كوليج ودراسه كوليج اتلاليو دراسه تبل صبات قلت زلن لا انت فازيل هلا قلم
1: لا انت فازيل
0: تمام اذا قدم قلت لي انت كسب خصوص خلفيه ناي ترجمت لقدام كل وقت ترجمت بزح يعني لفهم اي مسج هناك خلفيه ناي ترجمت بقل تشرح لنا منتجر
1: اي ترجمت ناي نوسا مهنتها ترجمت ولادي بتاريخ معبلنا من قبي قدام ولا من زمن مدير عندما بتا كم ترجم لتحري زي ما لقوا أو قاشا مصول من قبه جينا إلى مجتمع أو إلى هلو ديبو لما تصول هلو أكان حقو يلا أمر قبه ما ترجم لحظه أزي ترجمات متبادلنا ناي ثقافات قني بلا نقدر من زمن مدير قل مثل بيننا من قبي ثقافات ناي عرب بالت ديب أسر أربعة كفل زمن من سوساي أسك أسر رابعة كفل زمن بزح ثقافتنا عرب على لا ثقافة لا نوصم لخلقوا ثقافة علت ومن بعد لترجمة ولا تنفع ثقافة لتنفع ترجمة علت من كرا يونان من كرا بابلون وبعد لترجمة كتب على بلده اللي دي بثقافته تقدمنا على مجتمع بدوربه إلا ثقافتنا عرب دي بدول موداق بإنجليزي وفرانس وبعدها جيت دي بتعديت إذا ترجمت بلد ما تبادل أو ما تبادل ناي تجاربته بدلا ناي تجاربته إذا إلا كتاب الله كم سر يكوها بتقرينيا كتب تعلت إذا لا دي بتقرينيا كتب لهلا أقل درسة أو أقل والدين أو أقل مجتمع تقرأ لقري إلا كتاب الله فائدة عند دي وقم عاتي كوت لا ترجم كوا ولا تو كترجمتنا إنه وصل مهنة لا لا نفر اللي أو لا لهجي ألا لي الأمر ما ترجم على حزه ولا دي بهجي إلا كتاب الله ما دي بقى تقرأ لقرو دي بهجي تقرأ لقرو قلت الترجم وقلت نفع منا النبي الكل ترجم كوهات ولا تكترجمت متبادل ناي تجارب ناي ثقافات وبعد قني بلا نقدر
0: قروم استاذ عمر ممكن لا درسوا ولا جرت بل كيت با استاذ تخلا مسئل تركت بت على التورينيا بدير ولا انت ترجم كا متاثير من جوانب سني يفالو تاي وهو تاي ام صات دي بنا التورينيا هنا تسلف لا طبعتو
1: ايوه دي بسلف لا طبعت دي زي دي با تورينيا لقرو بزح هوتاي من طول امصت قال له الكتابه حتى قال لي لا سللنا لا تعليم كيف تمثل لا قدام كل حبر الى مران خصوصا مننا مقب عند تريم عند تريم جيس كم مقب دي برور اماكن كما قدم ذا بالكوب الى كاتا قال له اولادنا ان جاكو طين سمعوني الا ما جار الا تحس كان دكتور قلت تقبات انت مهندس قلت تقبات انت كنا قد تقواتهم بالله لا هاويتهم دين أمر لا تجربتهم دين أمر أو دي وقم دين عاتبه لتبان عين مراد هذا الكتاب الله دي اللي مسد دي دي بأي درجة لهلا والكا أو جناكا مي لما تمثل سديت تودق قلت حبر فلت المسل لنا يتعليم سبتها هذا الدراسة أسك سامنا يفصل باصحو لهلا سديت بنوته نفسه من قدره ما باصحهم وهدفهم قل لبنو لقدر دي بدرجات عقبات صحو هي لمكر ان توحد قيس لا اساليم نايلا مكر ولا بعدنا لتقير قلنا كما بدير ان نجقط وان نحبر سن اللي ندود لا على اساليب بعد بل الفمونا كما سانيتنا ندودينهم لنا سلم دي بدرجات بس هدفهم لو بن دي بو رؤيتهم لا ود حديبو درجات عقبات صحو ዲቡ ግን ስደዮም ብና እንዲኮን እግ ንቀጦም ከምሰለዕለብና ትሓብር መድረሰት ዋርሳይ ከኣሎ ምፋኢደት ባ ኣው ዲባ ምግቲ ይደብካ ኣው ምግሊ ይደብ ወረዳ ረሳይ ከም በይና ተጅርበት ወርሳይ ከኣሎ በይና ንስእትልየት ዲብ እሊማ ብዙሕ ተእሲር ኣኾታይ ወደ ግልሚ ለመጅተማዕ ከፎ ለመስል መርሓለት ምለትመስል ሰደይት ግላ ብግላ ጀኒቱ ሰበት ሰደት ዲብ ኣቕሊም ግብለት ዲብ ኣቕሊም ምግብ ግሩም ጌሰት ክታብ ህቱማ እስታዝማ ግሊ ስራሕ ቀድር ዶል ሓሪት መፃምን ገቢእ ለሃደፍ ለዲብላ ዲብ ትግረይት ለተርጀምና ኣቦሄ እታ መጅተማዕ ናይ ትግረይት ለበዝሕ መጅተማዕ ትግረይ ለለተሃገ ምን ቅራኣት ከም ማለት ሓዘ ይሃላኒ እንታማ ብዙሕ ተእምር ግቢእ ክትብ ጣቢዕ እንታ እክለይ ግትስደ ትቀድር እታ ስለልና ኢለ ተዕሊም እክለይ ግትስደ ትቀድር እንደቤት ለለወደና ሃበለቶ እዚ ዲባ ይፋሉታይ ህግያ ግትተርጅም ከኣካ ምንገቢእ ለክልአ ህግያ ምስሊ ግልተኣመረምካ ለክለ ህግያ ምና ተተርጅም ህልየካ ወላ ተተርጅም ህልየካ ወሮት ምና ተእሲር ናይ ኢፋሉታ ይግል ግበል ኣቀድር ኣካል ሕድ ኣእምሮት ናይ ባህል ናይ ነባሪ ናይ ዓዳት ናይ ኣምሳላት ዋ ብዕድ ላትሓዘየካ ብዕድ እሊ ተርምስ ሃላ ተርምስ እምብሎ ብትግረይት ድሓን ንሕዘ እግልቦት ለተርምስ ምን ይበለቱ መተንስያት ሰምዑና ኣለው ሂቡና ገቡ ለተርምስ እሊ ናይ ኣካዳሚት ኣብ ናይ ድራሰት ወይ ናይ ተዕሊም ተርምስ ሰበት ገብኣ ዲብ ትግረይት እግል ትጥቀይሮ ኣብ ምን እንግሊዚ እንዳቕበልካ ኣብ ዲብ ዓረብ እንገይስካ ዲብ ስዋል ሓይስ ለትብል ሓትምና ይፋሉታይ ተእሲር ግለምዝለቀድር ወብዙሕ ላላትዕብ ተርምስ ኣላ

0: قرون اذا مثلا كما تاكل نقول له انا قلت كاكا سلسات في كهيني بحته اللي دي با مثلا دي با كتابته كتاب قلت ترجم هيني دارجة من حديث صوت كتبوت لانه
1: ما
0: بقي دي بقي بلط
1: ايه
0: كم ساعد فيك كم تاكل قلت دي بالله
1: بس الف زعت بزعت او كلمات بكلمات الترجم جربكو ام سلاي مسيني ولا تنابت قلت قلت دي ما يمسيني حتى منه ما تاكل اللي علت دي بترجم من الليكا بايع في الترجم هذا مدمون ترجمات كم سال حيس رأيك ولا تدي آخر لما مدمون طول اللي ترجم كان قل لا دي بتقرني على التاج أبو دي بتقرأ ممكن أو ورقك وتحفز هذا حتى منا متولى على حتى نعيلة ترمسته حتى نا دي بهلي أو نباري نا يتقرني على تتبهل دي نباري نا يتقرأ كفو تترأ إلا حتى منا حفز للحزة ووقت اللي أنا سأمين يبهل قل لما مدمون قلت ترجم لك قصة التنمية ما لا ده هذا الكتاب اللي دي بقى ناي تقرينيا 130 على مثلاً زي 170 وادي عم حلينا دي بلا قلت له توسق وسقنا دي بقى أبديت ودينا دي بقى قلت لهم من حديث تحدثوات لهذيك قدام 4 سنة على حاجات يقول ناس يوم قد تكتبه قال له تصل بالعلكة قال له للصيحة حلا قال له ما أيام لحلفة حلا زي اللي ما قلت ناس لقد قلت وده بك تحدث سبك كما على حالات
0: انت
1: ترجمة
0: نكر يا قال انه من مسلة ترجمة لي عندي ابن كما بحوس ودي كتب
1: بعد وده دي بقى ابدع وده دي بقى تعات دي بقى قلمي بدير لتبهلت للصيحات اللي قلمي دي بروضات قلوا ساعة هلا قلوا قلوا قلوا من عنا دي بقى ناي تقرنيا خمسة لو حلا قدم 4 سنة كملت حزة اهتمام هيو سبتي على بهلت الحكومات اهتمام هيبت على لكن دي بفعل ديب كلا سنة كلا ألف وعشرة وأربع وكلا عشرة وحمس عبي اهتمام انه تهيه بيو ناي روضت كم سل واسع بزح مئتيت عاب هلا إذا كان قال لي قلت أتحد السبكة قلت أسنية بكا مسلا وقت لقيس قل هلا بدي بو بهلته بعد ما مسلو للصعبات هلا مكر تهيب انه هليكا لمكر بدير لعلات قدم 4 سنة لعلات مكر يوم يشكه أو صيحة سنة هذا مقطع وده بكا قطع تحدث السبكة ترجمات وباها باها نقلات اللي يتقبي أو باها قصيات اللي يتقبي دي با مجتمع كفو قبي لحاضرة حالة كفو اللي حاضرة حالة دي با قطع ترجمة اللي وروت منا متاكل على
0: قروم أزي
1: بعد مسلولة للصوابات ناي تبعته تبعت أستاذ تكلاب مسئل تلا قائمة بالهلا لا كتاب أنا عندك كتب كهان والشغل تبع إمكانيات يعلت بلياني أو إعلان المهم هذا لا تصب بس ديني وهتو ديب إلا درجة إلا رقب نايوما صبت حابرة ديبا تلا كتاب لا كم كتاب جابت اللي تو تبعت اللي تبعت
0: قروم توما ورس رجلتي يكوني أزاي لا رزق ما لقلا قرأناه أبلغ على تنوديك يعني رسالة حالفوت بلط زيادة وتدرس ولا جت زيادة الهدف قل والدين تو ولا قل لا درسات ولا زيادة لا لا تحز يوم اللي كتاب بلط قل درسوا من القدرة
1: إلا على العموم قل لا مجتمع كله قل المجتمع كله قل والدين قل مدرسين قل المدرسين ما
0: لا مدرسين ما والدين تو
1: والدين تو مرحيته بتعليم لقصصهم جهات درسوا مواطنين نالبله أولادنا نالبله أولادهم تو والدين درسوا أولادنا نالبله لما منفعتنا يمنتا ناي كله تا على العموم لا بزح لكن أو لا تركيز التا فر فنجح لا توم أولادنا لا جنيت دي عمرهم عند درسوا درجة قل بصحو هيرار راي تعليم أو قبينا تعليم واجب قل أمره هنا تبتماتام وقبئية اللي يتقبئ دي بأي درجة ملات حزيم أو مي صان حتوم هليت هجينا ايكولوجي حتى من نفسي عند تبقسكو هجينا ايكولوجي عند أمر أتيك أنا نقطة مسكو المهم بلقى وتقبى نقطة مسكو لما جاء لدي بارتمنت أو لفرع لقول حري كوفو مثل أمر يعلك أنا من رحين تبقسكو بلت هجينا ايكولوجي أمر يعلك أنا هذا سواء عندك يسوا ناي سواء ليل أمره سواء قل كفكم مسل حبرة هيبة دي بسواء لا ترفوا مو بكتبوا محبرة هيبة ንቓጥ ለምፀው መጃሎም ከፈል ሓሩ ህግያ ናይ ኮሌጅ ምትመስል ቀዋኒን ናይ ኮሌጅ ምትመስል መድረሰ ትግተላላሓ ዘይካ ምንገቢ ማጅስቴር ቱ ዶክተሬት ቱ ፕሮፌሰር ክትብፃሕ ዘይካ ምንገቢ ከፈ ምግቲ ደብካ ማ ትሓብር በለት ክታብ ለርእስ ሑድ ሑድ ሃለ ዘይኮን ግልውሳዕ ለቀድር ርእስ ኣለ ዲቡ ምስላ ዓለግና ረቀብ ምስላ ዓለግና ዘመን ኣጊድ ተቀይረ ትግትብፃሕ ግል ትነፍዑም ና እንዳሸፈግና ዴናሃን ዘይኮን ብዙሕ ግል ፍያሕ ለቦ ርእስ ኣለ እስፋዓ መላኪን ዲብ ኮሌጅ ምለ ትመስል ህግያ ሃሌት ኣው ሙለ መስል ቀዋኒን ሃለ ግላ ደረሳ ኣው ግላ ደረሰ ዲ ሓያት ደራሰ ትልህለው ደረሳ መንፋዕታ ዲብ ወግም እንዳኣተና ትበለት ተርጀመት
0: ተማም ስታዝ ዑመር መሰለ ክምተጅረበት ናይካ ንክታብ ግል ትጠራ ግበት ምንገብ ቀይረት ግልህሉ ብቶም ይኮኒ ለመድ ናይ ቀይረት ናይ ቅራአት ክኾን ካለቆም እንተጅረበትካ እንተ
1: ተጅረበት ለወል መማረሰት ለቅራአት ቅራአት እስ ክለመደ ዘይኮን ኣቆለመትካ ምና ለለጥዕም ሓያት ኣለውን ግልሚ ቅርኣት ሕርየት ሃይበካ ቅርኣት ፋህም ሃይበካ ቅርኣት ደማነት ሃይበካ ኩሉ ሃይበካ ቅርኣት እትላካንካ ድ እንታ ኣብኡ ወረ ክታብ እነቀረአካ እድንያ ተእምር በለት ከልፍየት ናይ እድንያ ከፈለየት ከፈ ትገይስለየት ድሚ መርሓለትለየት ተእምር ተጃርብ ናይ ብዕዳም ከፈ መስል ኣብ ሓያትካ ከሎ መስል ተጠዊር ግል ተምፅ ትቀድር ኣብ ምን ምግል ትደገብ ቀድር ምን ምግል ትትሓፈዝ ቀድር ተእምር በለት ሓያትካ ከፈ ትመርሕ ግል ተኣምር ቀድር ለመድ ናይ ቅራአት ኣዳም ብሓተ ምዕል ከማ ኣሳስ ናይ ቤት ብንእሽ ንእሽት ለልትበኒ ዮም ሓተ ገፅ ኣብ ሓተ ሰብሓት ቀረአካ ምንገቢ ፈጅር ሓተ ወሰር ክልኣወሰር እንደ ትብል ገይስ በለት ቅራኣት ግል ትልመድ ብካ ኣብ ልልመድ ኣለ ግሎ ለምጅተማዕ ግል ጠወር ገባ ምንገቢ ይቀረአካ ምንገቢ ፋሃም ይትወስክ እምር ይትወስክ ብዕድ ኣሓልፋካ ጋራት ብዙሕት በለት
0: ግሩ መዘለን እዚ ዶ ናይ ሎም ደረሲኪን ወናናለ ዋልደይን በለቶ ዲብ ሎመድ ናይ ቅራኣት ኮፎ ግል ግባ ብትሉ ቅራአት ግልልመት ገባ ምግብሎ ዶር ምና መደረሲኑ ግላ ዋልዴንቱም ይኮኒ ከኮፎ ግሎ ክለቆብቶ ምን ተጅርበት ናይካ ኣሎ ብዙሕ ተጃርብ ርእካ እንታ ብዝያደ ሰበት ቀሪ እትላ መከታብላ ተርጀምካ
1: ኣላ ኣሎም እዛ ምግ ነይደበና ምና ንእሸት ሓጀት ግና እንበትብና ዋልዳይ ጀሪደት እንደዛባ ቀርዓ ምንገቢ ወላዱ እልው ትለፋለ ለዓባ ሞዴል ኣው ለዓባ ለልትርአ ከም ምራየት ለልትርአ ዲባ ቤት ዋልዴ እንቶም በለቶ ግልሚ መድረሳት መ ቤት ተነብት እዚ ለውሮ ዋልዳይ ክታብ እንደነስኣ ካቅሪእ ገብአ ምንገቢ ኣናማ ፈጅር ሕሩፋት እናኣመርኮ ግል ቅራእቱ ልብላ ለጅና ኣው ለውላድ ጀሪዳት እንደነስኣ ለጀሪዳት ቅሪእ ላ ሰፍሓት ላ ናይካ ተቤለይ ምንገቢ ግላ ጅናሁ ለሰፍሓት ቀሪእ ለለመድ ናይ ለቅርኣት ብል መፅእ ማለት ብንእሽ ንእሽ እንተ ለምራያትካ ምንቶ ኣው ልእሉ ትርአ ምንቶ ለዋልዳይካቶ እዚ ብዝሓም ዋልዴን ህሌና ወላ ቅርኣት ዲብ እንቀድር ኣምራም ዲብሕና ለለመድ ናይ ለቅርኣት ከማለትሓዘ ያህላ ነተምጅተማ ወምጅተማ ይቀርኣ ምንገቢ ቀደም ግል ሄሩልጥቀደም ይቀድርኒ
0: ሩምታ ክታብ ናቅብል ቴለል ናይ መድሓራታ ወመጥባዕታ ከፎ ምስል ኣለ
1: ናይ መጥባዕታ ከማ ለቤለካ እስታዝ ተክላ ሙስኤል ትላ ጠብዓ ለከየትባይ ይበለቱ ለከየትባይ ለሰልፍ እቱ ጣብዓ ሃላ መድሓራት ዲብ ቃዓት ማሕበር ወጠን ሸባብ ደረሰ ኤርትርያ ወዴና በለቱ እቶም እንደእጀዘውና ብለመናሰበት ሓመዶም ዲባ ናዮም ቃዓቱ ኣድሓርናሃ እንሰር እዚ መተኣማር ወሊ እንዲኮን ላትድሓር ዲቡ ወላ ትገይስ ዲቡ ኣማክን ምጅተማዕ ባፅሕቲ የለየት ኒ ባፅሒ ያላ ንለክታብ ዲቡ ጋይሳም ሰበት የለና ለንሓመድ እቱ ለንሓመድ ምትብሉ ባፅሓ ደረጀት ባፅሓም የለና ኒ ሕና ከም ናይና ሓሳብ ዲብ ኣቕሊም ቅብለት ባሕር ቀያሕ ኣቕሊም ኣንሰባ ኣቕሊም ጋሽ በርካ ዲቡ ندقيسنا قلنا دحرة قل متمجتمع نتكرينا إلا لتمثل كتاب ليتكم إلا لتمثل كتاب وإلا لمثل كتاب حنانا مجتمع قلت نرفع منه قلنا يبلهم أو ديبو مسلم قلنا دحرة مثل مسؤولين ناي وزارة التعليم قلنا تحاقة ديبوته

0: ናይ ተዕሊም ግልኩልና ለከስ ዝተባሃለቶ እሉ ሌጣ ነይገብእ ለደረሳ ኣው ውላድና መርበዮም ንወሶም ከምሰል በኑ ዲቡ ለይግን ውደ ንወስና ግን ሓደ ድግኖም ነይገብእ መርበዮም ከምሰል ለእሰብቶ ሃደፎም ከምሰል በኑ ውርእየቶም ከምሰል ወድሑ ዲቡ ግን ንስደዮም ከምሰል ብና እትፋነ ባሃለቶ
1: تمام انا حمدك استاذ عمر حسام وحيسات متقبلت برنامج تراب اقول اليوم دوليا مولا عنا برنامج تراب تلند اتممنا اقدر صار منكمتو لا ما سهل اوقات بيت صباتكم مصاكمتو اسكو دهن وسلامه حداقناتكم
0: شكرا حمدكم

0: نبلع بلو
1: نبلع
0: سكيت
2: نبلع سكيت
0: نبلع سكيت على تاع قصلو صدرات هابوتو خمي صنيحو
1: هوايو مزرعي واسن بيدو ادي اسنكا
3: ولا مزرعيت بتحقواس ابزا بايتا انغرغرا
0: حقا تنغرغر ولا ليت ما حصل انداتا
3: ابعد ما كمزع عن جو كتر مسبلي انت يا محسن سباي مو عينو جرب قبلو مزرع هوسي اذا خدي قمت تلكو على هند
2: ولا دنبيو حقو مندر
3: حقري اتو مسبلنا عدل من انت قلت الى اندا متهنا ابوتو تدفاني قا زمتا تنبر بهيوت كتموت ايته تصبيو
2: واي غالي
3: نسوم ساوند بحال شفتا قتيلو والو كاو سترفد ما زب بليع والو نبر بهيوت كتملسو ما ايته تصبيو
0: كد اليوم قبي صو مايو
3: نسوم زي بصحنا يلن يقولو
1: ابدا بوتا عند الناس انت هاي دفينو ميم كيسغرواتمي
0: الشيطان با كل ابيلو نبر يخا بلا خسات ستو الى مصيوم تزخونس مرخبوها نير
3: حقا مرخبوها
0: تخوينو تخوينو نمشيتو نقاطرا يتحققو
3: كلنا يفطار ندي يفطار قايتو
0: و و
2: قعني
3: ويو ملخت دما
0: اييه
3: نبر حساب ناس كله سميرو معالت بيتي خيمتي
0: دينكي دينكي اتازود تخلي قنعيتا
3: قنع ولا ما يحكي ولو خدي
0: مروخ ما يبعك و
1: أتا ولعود نبلع بطا؟ نبلع علينا نبلع علينا
2: نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا
1: نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا
2: نبلع
1: أغبي زي أخصني حي بهاليتي أنا سي لا تحب تاخي فتوة سوري قالي كونت المران ليسا
2: واه أنت تاي وريدكم أنت كون ما أخم سكروزي
1: عمتي زي ما أكو يدفعني
2: واه
1: ورا عينو ما يمزخلو دفرتا أو أبكل إنها اللوتي تريرا
2: واي أنتو مو كساي زي
1: القبر
2: لا تنسانا دعاء داكم زوخنا دليتها زين الطيقه
1: طيقنا موت مستير على البلوك صاب زين الركب
2: حقو مزبل انا نحقو قلنا عينو قال لي مززلوا دفرت اذا بعد زعل لا لا زلو توسي خو ذا ايش هذا اخي هلو
1: ناو قلتو سخدو كاي مسلم انت انا سكفن زلو ديار ودر اي حبن مباري اذا زرو حاو مسون مصبارو
2: انس بودفنو كنصنحينا نقولنا هو ولا قبلنا مرئنا انت تحقصنا بعد بتحيم تحيم بحميتان كنبلع زي الصبغة يكون اي تعمني
1: مو طيق لي ملسي تبلو خيل خاو الدغشي
2: بدو فنو خنصنحينا نبلو
1: كم زراب قلنا عدت وعلي يعبليا
2: انتم انا دقا افي دمو زيك ها فتنكا فتن
1: كل نغرا دمير اخر يوم كله دباس بلات
2: الفالو وانتي وريدكم بامهو مستنسان الدعاء هنا خد فدحني كتبل ندير كبر لا قدي
1: بنيا مبرايت حمقي لزبيكم
2: وانتي دا مس عينهم دا بلزبين برتايدا
1: ما انا دحان بودو اشي خدمه كنغرو
2: Grupo.

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. إعداد حوالي نصف مليون شتلة لتنفيذ حملة التشجير في مديرية سنعفي. مدرسة حلايا الثانوية، مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني. دورة توعوية لأصحاب المرافق الخدمية في عصب. بوركينا فاسو تعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. واشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. إلى التفاصيل، تم الانتهاء من تجهيز حوالي نصف مليون شتلة للزراعة في مشاة القوال وأوباما وأنبا أخلا، وذلك لإنجاح حملة التشجير التي ستتم في خريف هذا العام في مديرية سنعفي. وأشار موصل سلطة القابات والحياة البرية في المديرية السيد يوهانس زكرياس إلى أنه تم تجهيز 30% من الأشجار المستوطنة و 70% من الأشجار غير المستوطنة في المشتلين، موضحا بأنه سيتم شتلها في المنازل ودور العبادة والمدارس والمؤسسات الحكومية وغيرها، وكذلك في الأماكن الجردة ومصبات المياه. من جانبها، أوضح خبير الزراعي في مركز باخلاش للشتول الشاب نصر الدين عمر أن الشتلات التي تشتل سنويا على مستوى المديرية هي جزء من الجهود الوطنية لإعادة القطاع النباتي إلى طبيعته، موصيا بإجراء العناية والرعاية المناسبة للشتلات التي تم إعدادها بدءا من زراعتها حتى المستوى المطلوب. من جانبه، قال السيد الدسيت والبرهان من مركز أنباخلا للشتول بأن يتم زراعة عشرات الآلاف من شتول الأشجار في المديرية من قبل السكان والجيش والطلاب في أماكن مختلفة من بداية شهر يوليو وحتى منتصف شهر أغسطس من كل عام. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تحقيق النتيجة المرجوة بسبب عدم توفير الرعاية والمتابعة المناسبة، مناديا لإجراء دراسة وتحضيرات أولية حول العناية بها وحراستها قبل الشروع في زراعتها. وتم في هذا العام تجهيز 13 نوعا مختلفا من الشتول في مراكز الشتول بالمديرية. خرجت مدرسة حلايا فنية في الثاني من يوليو 44 طالبا وطالبة، من بينهم 18 طالبة، بعد اكمالهم من برنامج تدريبي استمر عامين في تخصصات صيانة الحاسوب وتركيب الشبكات وتشغيل المعادن، وذلك بمنحهم شهادات اتمام الدراسة. واكد مدير المدرسة في حفلة التخرج الاستاذ اوغايل تخلاي ان الاستثمار الحكومي في التعليم الفني والتقني يساهم في اعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارات الفنية اللازمة لدعم مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المدرسة تشهد تزايدا مستمرا في مشاركة الفتيات في مختلف التخصصات. وأوضح أن أعمال التوسعة الجارية في المدرسة تساهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب بما يلبي الطلب المتزايد على برامج التعليم والتدريب المهني والتقني. من جانبها، أوضح المدير العام للتعليم والتدريب الفني والمهني في وزارة التعليم السيد فايسيوم أن الوزارة تواصل تزويد المعاهد والمدارس الفنية بالمعدات التعليمية الحديثة، مبينا أن مدرسة حلاي تعد من المؤسسات التي استفادت بالفعل من هذه البرامج الهادفة إلى تطوير جودة التدريب ورفع كفاءة مخرجات التعليم الفني. وفي كلمة التخرجين، عربت ممثلة الخريجة عن تقدير الطلاب للجهود التي بذلها المعلمون والإداريون طوال فترة الدراسة، مؤكدة التزام الخريجين بتسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة المجتمع والمساهمة في تنمية الوطن. وتشير مسجلات المدرسة إلى أنها خرجت منذ تأسيسها أكثر من 500 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الفنية والمهنية. نظم قسم السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع فرع وزارة الصحة وإدارة مدينة عصب دورة توعوية استهدفت أصحاب العاملين في المرافق الخدمية في الأول من يوليو، وركزت على تطبيق قانون السياحة وأهمية تقديم المعلومات الصحيحة وضمان سلامة الغذاء. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة دكتور علي حالو أن الصحة تأتي في مقدمة الأولويات، داعيا مقدمي الخدمات إلى الالتزام بأعلى معايير النظافة في إعداد وتقديم الأغذية والمحافظة على نظافة المنشآت والمعدات، إلى جانب التأكد من حصول جميع العاملين على الشهادات الصحية اللازمة.
من جانبه شدد مسؤول وحدة الصحة البيئية الشاب دانيال قبريهوت على أهمية التزام المؤسسات الخدمية بتوفير أغذية آمنة ونظيفة بما يضمن سلامة المستهلكين ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة. كما دعا المدير العام لقسم السياحة سيد عيسى أحمد وممثل إدارة مديرية عصبة سيد برهان كيداني مقدمي الخدمات إلى تعزيز التعاون مع المختصين في القطاع الصحي والالتزام الكامل بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بما يساهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق رضا الزبائن. وأوصى المشاركون في الدورة بضرورة تنظيم برامج تدريبية وحملات توعوية مماثلة بصورة منتظمة لتعزيز الوعي والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع. وفي ختام الدورة تم تكريم عدد من المؤسسات النموذجية التي تميزت بتقديم خدمات ذات جودة عالية وذلك بمنحها شهادات تقديرية. اختتمت في 2 يوليو بمدينة كرم فعاليات برامج تعليم الكبار حيث أنهت أكثر من 100 امرأة دراستهن الأكاديمية من الصف الأول وحتى الصف الثالث في إطار الجهود الرامية لتعزيز فرص التعليم ومحو الأمية وتمكين المرأة. ووضحت مدير ضاحية إدارة ضاحية 06 السيدة صهينة اشتخلي أن برنامج تعليم الكبار ينفذ في المديرية للعام التاسع على التوالي مؤكدة أن البرنامج حقق نتائج مشجعة وساهم في رفع المستوى التعليمي للمستفيدات بما يعزز دورهم في الأسرة والمجتمع. من جانبها أشاد منسق برنامج تعليم الكبار بمكتب التعليم في كرم الأستاذ إفريم نصراب بالدور الذي اطلعت به إدارة المديرية في إنجاح البرنامج مثمنا تعاونها المستمر في توفير البيئة المناسبة لسير العملية التعليمية. كما دعا مسؤول متابعة الإدارات في كرم السيد بخيت قبطان بقية إدارة الضواحي للاستفادة من تجربة إدارة ضاحية 06 وتطبيق مبادرات مماثلة لما حققته من نتائج إيجابية. وفي ختام الحفلة تم تكريم الأمهات المتفوقات بمنح جوائز تشجيعية تقديرا لتميزهن وإصرارهن على مواصلة التعليم. وفي سياق متصل شهدت مدينة كرم تخريج 511 شابا من بينهم 300 شابة بعد إكمالهم برامج تدريبية استمر ما بين 3 و 6 أشهر. وشملت الدورات التدريبية مجالات متعددة من بينها الإسعافات الأولية والخياطة والرسم وتصفيف الشعر والتجميل ولغة الإشارة والكاراتيه والنجارة. وأكد مسؤول التنظيم في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية كرم الشاب بشير محمد أن تنمية قدرات الشاب وتمكينهم تمثل أحد المحاور الأساسية لبرامج الاتحاد. بدورها أوضحت مسؤولة المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عسبة السيدة شاملة قبركداني أن هذه البرنامج تتيح الشباب اكتساب مهارات مهنية متنوعة وفق احتياجات المجتمع داعية الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في سوق العمل والإسهام في التنمية المحلية. عقد مدير مديرية قلعالو سيد محمود إبراهيم اجتماعا مع مدراء الضواحي ومسؤولي المكاتب الحكومية وأعضاء المجالس وممثلي الشعب بهدف تعزيز دور ومشاركة الشعب في حملات التنمية في المديرية. وأوضح السيد محمود أن الأنشطة الشاملة التي تنفذ في حين لآخر تساهم إيجابيا في تحسين سوء العيش السكان، وقال بأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم دون مشاركة واعية من المجتمع داعيا لتعزيز التنظيم المجتمعي نظرا لأهمية ذلك في تحقيق برامج التنمية المخطط لها. وأشار سيد محمود إلى أن الوعي هو الأساس لكل شيء مضيفا أن العمل على زيادة مشاركة المرأة المحدودة في مائدة التعليم مسؤولية كل مواطن بصفة عامة ومسؤولية الضواحي بصفة خاصة. وقدم المشاركون آراء تمحورت حول أيات حلول مستدامة لوضع إمدادات المياه وإصلاح المباني القديمة المخصصة للصحة والتعليم ومعالجة أوضاع الطرق وشبكات الاتصالات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت بوركينا فاسو إحباط هجمات إرهابية عدة في من مناطق من شرق البلاد والقضاء على أكثر من 400 إرهابي خلال مواجهة بين الجيش ومجموعات إرهابية مسلحة. تشير مصادر عدة إلى أنها مجموعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. وربطت السلطات في بوركينا فاسو الهجمات الإرهابية المنسقة على التي استهدفت مواقع عسكرية بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا قبل أسبوع، واتهمت فرنسا مباشرة بدعم الإرهاب. ووصفت بوركينا فاسو ما تتعرض له بأنه مخطط مشؤوم الهدف منه هو أن يتصدر انعدام الأمن العناوين الرئيسية لوسائل إعلامها الكاذبة وفق نص البيان. وأعلنت قيادة الأركان أن الوحدات البرية المدعومة بالوسائط الجوية وردت بقوة على الفور
وبقوة وحزم على هذه الهجمات، مشيرة إلى أن الضربات الجوية والمعارك البرية حققت نتائج ملموسة، فقد أدت إلى تحييد أكثر من 400 إرهابي. تحذر وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 17 مليون شخص في 9 ولايات في شمال نيجيريا يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، حيث يدفع الصراع المطول وخفض المساعدات الأزمة إلى أسوأ مستوى لها منذ ما يقارب من عقدة من الزمان. وبحسب أحدث تحليل للأمن الغذائي أجراه

برنامج الأغذية العالمي ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون جوعا حادا أو عاجلا أو كارثيا بنحو 2 مليون شخص مقارنة بالتوقعات السابقة. وأوضح البرنامج أن استمرار العنف إلى جانب محدودية الوصول إلى المساعدات ونقص التمويل يفاقم الأزمة الإنسانية في أكثر من دولة إفريقية في أكثر دولة إفريقية اكتظاظا بالسكان. وأفاد برنامج الأغذية العالمي أيضا بأن عدد المناطق التي يصعب الوصول إليها قد تضاعف، وأن طرق النقل تتعرض للتعطيل بشكل متكرر بسبب الهجمات ونقاط التفتيش غير القانونية. أعلن واشنطن أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل. وينص الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى على أن يتم تجديد صلاحياته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو لتمديده ل16 عاما. ومع رفض الولايات المتحدة التجديد، يمدد الاتفاق عاما تلو الآخر مع خضعه لمراجعة سنوية ما لم تعلن أحد الدول الأعضاء انسحابها رسميا منه. وأتى إعلان واشنطن إصدار اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتي بالأهداف المرجوة، غير أن البيت الأبيض ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين. تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفلبيني فرناندو ماركوس الابن بتعزيز العلاقات التجارية ومجالات الطاقة والأمن في وقت تعمل فيه كندا على تنويع اقتصادها خارج الولايات المتحدة وتعميق انخراطها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعهد الزعيمان بالسعي لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين كندا والفلبين وتعميق التعاون الدفاعي والبحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز العلاقات الاقتصادية المدعومة بالجالية الفلبينية في كندا والتي يبلغ قوامها 1 مليون نسمة. ووضع كارني هدف كل لكندا بمضاعفة صادراتها غير المتجهة إلى الولايات المتحدة في العقد المقبل، قائلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية تسبب في ركود الاستثمار. تذكير بأهم وأبرز العناوين مرة أخرى. إعداد حوالي 500,000 شتلة لتنفيذ حملة التشجير في مديرية صنعاء. مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني. دورة توعوية لأصحاب المرافق الخدمية في عصب. بوركينا فاسو تعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي.

واشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: كم يحلل كيروتي؟
1: قويت أنا حج الأخر ما يعرف يركز بهالو ساعة زي كونه ساعة سلسة رح أترك أغاني زلو
0: وي وحق أخي أتأتي رباي وي وي لك أسيني سقيت النزي
1: سقيت كاترح زي كونه مو يتكاكو يا خا وأنت مسكدان كامس جامعة هذا لغا الدقس وتتأي خا تخون زي لغا
0: إيه أنت وين دي؟
1: وا ساعة كني لي خا تمزل لغا ليت ليتي؟
0: أتروتي سرح عندي
1: تالي خسرح دافورو دي خسرح جميركا ويس امبولانس خا زور زلخا
0: حجي خا زربا جميرك
1: سمعتها انا كول في زربا بالليل السخا خا قوسقيت خا قوسقيت كات كم زربت قبرن زلخا انا نعخ انت ايه
0: حافتي ولا بوي ولا دي خبي اكيد يخد لي اخي انت مو هان كيف تفاكني
1: طف انه وتا طف انه انا سبعلت بيت كادي ويدك خزعب بيبي سيتر دي ويسرحتني يا غزا تشوز بالكو خداميت دي طفي اني بقى انت يا انا نعخ
0: وانت حتي غت حتى نزلخي
1: ملسلي
0: الراي ملسلكي السهر والطحن طالنا عين اليوم تازم قرتن زمچوتن صبقتن بعلت بيت يا اخي
1: مش دو اسخاق النعاي محسري كبرن قمتن زيت بني اي بعل بيتي اي نصله من دقور بيتي
0: ما عرفو ندي ما يرك
1: ممرار طري حتى كندو تل اليوم ددق
0: وا اتسب اي بزح ندو
1: مبزحن مو حد نقول نغدي فكاس تل اليوم ددق
0: وا اي فربرك عندي يمكن لي زي اللي
1: حري سين من مس
0: نبغى حنطال المسؤول
1: ماشي تلا بس كنك في المهر
0: وا كنك في المهر ده سالسيك في المهر
1: حري تمال برز داي مخانو نجيرك اخا بكع نسخاد نعرخت خا عطيتو مخا عشان هي بلغت بلا مسي 5 او
0: اترتي اي رسي ايوني دا انت ممكن ازي دول كله
1: انت تاخذ ولالك وا انت ابونا تاي مخانو ترك متفلد ديها
0: مو انت ترغم ابونا نعرف غير نسوي
1: انا غركاو انا كبوبوي تحقيف انت ما ازينا نزعبو خسبي ترغم ابونا كا تصبو غير خم كبدي ايدي يزفلط ترغم ابونا انتي مخانو كن افتزعبو خلو غازامبر ابز حدا راه بزفلو خلو بيت كن سينه

0: منها وقع منها حرقه دم نفتك سواء اي رخيصه سالها حالي في الليل
1: هاي زبونه خرايط
0: ريو ريو
1: وي وي وي هنتلي دايما هنتلي

0: ¿Vale? O ha grabado un rojo, área. Aún área.
1: تمت عارف تمت
0: أجراوند هنا
1: أمرت أكل
0: أمريت مريت كربان أي بحري
1: تمت
0: أو تجاج يا مريت أو تشمو هنا جي صبحيتو سم مسوقحيت سأل آخر خبرنا إلهم صاف كل نفسها درجات حيلة تا قبعنا يجزأت راي دريبة وملهم أو تيم ده مقابلات جن زينا يجن سلام زرقحي سنيروم دجل نعو كيكشف كابرحو إلهم مجاز قليم قليم قريت أمه جي رجع سلا زنورتهم ملخت جيرم أفسال استريم قال جالبانا جبار قال لهم سيوم سيفيل يوم كمان كيدهم مالت بني ونحن أبلات سيفيل كم زقفة في تعسات ما سيلهم كيدهم كوصوهم مالباش مركبنا يوقع قلاح يرخوهم تبا حيليز
2: كلهم أبلات حيل بحري اتيا بحري زقات مشقرات كم نبور وسيدهم بفلينات الزاربولا دحر قعزو أمريت مسبصحو صعنت أمر رقافن مسعنن نزن برخالكيو بفلاي عبيت مراخبا بزمسال قوان نعقن زعشق ودب بزي منبارو من رقاف صعنت بقول بس بيفتسام بمنبارو عوشت بحري كساب كسات كابزو بتصح ماي طليقكا كساب سلاسة شح كنتال ترهق فلو قواني نيرو
0: صعنت مبزحت قزي نحنا صعنان متسي وي كنت صعنت صعنان نخيط كمان بعلنا انا نتقول بط نبرنا ماليت بوتا ابت مجمرتا واحد نيرو تحرقن سب مستدلمي دلي بو سب مالتي ابت ودب اسقع بزيت كات حيل كا ام داب تراقف ابت مجمر اسقع بزيت كا حتى تحيل جلابو من هيك ودب يبل كان ابزي تحابي حتى تراقف بدسيتا اسقع بزيت كات حيل كا تراقف كوم نقرا ابدسيت طوبرو بزيت عمك اوان من تطوصه سودان كاي ترحبك ابزي بزي خالو نقر كاي ترقي لا تحب اخي نيرو ما يوتي نيرو بسي هذا بحري دلدل كاسكيم كا عبسان بغناي ايتن قالن تسقيم كا عسا نفس بقى كوان نيري غير كا قالن هو نعين قزا ارسي عسا نخيسن دي شعوان قن عسا شعو اسوار حزنا مسئنا خب صومال حنت دسيت عريفنا سكني جلب قالت باهلنا جلب ندخلنا خلنا انا زي جالبه دفع له سقع بيها في بحراتي جيت حنت قريش صغر قبلنا نزع حنت قريه تري فوق مالتي هو جي كن وعل كن قنز قبانا انا يقدم حكمنا خير كيف تباهلو بليت مو ليت نقعد حديرنا مالتي شعو
3: جيت حطوتي ني بحكي ابز تاريخ نيت بحر كذكر ذو هلسي مجمل انا نقر ني بحري ابز خبز حز خاله حد النت ايتم اولاتي حد النت توفاي النت انا حجي بزعبازنا ينقدر هنا زال بصينا بزعبازنا يقوزون كذا بصينا طيب حق اصورك ما تخلو تخلو اصور تكوس نبر ميداسي بحق بحري ايو تراقفو بحق بحري اخر راقف كل اصور كل راقف فلوس كندينا اهل كثير انا بحري اس في لايتم ناش نبر في تورا جمر كاس حق زي بالابال بحري الا اي كلوني دبها النقر اي نبرن فصيمك اذا اي كلون لا عقميو اكسكم اي كني زبن اي نبرن سب سب بتخلو متن كله بتو فنس كفتح ورس بري سب يسكم نيرو انا من البات حجي كثير ولها تو فاينات نبع الكاري كاري كاري كاري اسم سنه سريع ايش كم يرو كاي كاري كاري تسك يمس نور نساتم بما خلاي شو ما قال درجه انا تقبر خلص سبس خالي يخبر زخلته قال وين من البات اتعدنا على تاريخنا بحر ايدان نذكره ابزي محررنا يبات عزنا برز حزنا مركب يا سقف سوسا شحون 30 شحون تحزاز نبات مركب موها كترراقف الكازي حسب ما خاين صيناز نبرت قال صينا نبرت أحسير كذي خلنا نراقب أخينا إذا قلنا أنت حجة توفينا تناي تسبي قبر يبها لا يتحطه لتن ما خاين كمية قدر نراقب أنا نك تزارو ولا خل حجي كت نك تزارو سب كمان أمني نمكي ناسي كم مركب نبجل بقى خص أنا خلا بكرين كاس أنا كابج كابجل بقى نور بك تس أنا خلا أجن بسبي حافلة تراقب نيرة أعجيك نتقول له كبي لا واحد كراقب فوق ولا سب كثير ولا أنا إذا حجي تت زناح إذا حلفت توفينا سي حجار للك حتزارو ولا يتخين يعني
2: اتي بأزيوم وحدات بصولاتن صنعتن عبيت الجمر بحريا بتبال حتنتن صعرون قلبيتو حي البحر تسميو قبو اسرح حي البحر فتسيمو امن صانتنت بقليل زي قمترا تساويتو شعو استسرت حي البحري حجي زمناونتن حلوي لولاوي مات ايرترا محاسي ركب ازيز اقربنا يحموش تتخاتات المدبات قن نتعبينا قداسن تاريخ مبقسن بر أب حيل بحر نستفد سمي كل قيان جقننة تبال حتنة

كم يصنعكم زي خبركم تعزبتي بزاخس استمار وصنعكم الدرفين هلوم سومون مرم نافلين لنا نبزغط المرم نامن تسجر وانش عالم كلتشن عسران شدشن عبيتي في تصامتات ناتخستو يكايت كم زلو تكتاتو لو لغم نلو مجن بزعبو ديكونا اب ناي تاريخ وانش عالم كومون ناي كالوس ناي شامبينز ليغ ولا ناي كاف ካብ ዘጋጠመ ብርቂ ተርእዮታት ንዓሰርተ ካብኡ ናባኹም ዳሲስና ኣቕሪብና ኣለና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም።

0: ምክንያቱ ዳርጋ ጅምር ከነብላ ከለናስ ፀላእ ፈሊጡ ዝንብዮ ስለ ዝነበረ ሰዓ 6ዱሽተ ንፍደስ ንጎ ሰዓ 6ዱሽተ ናይ ምሸት ከዓ ስራሕ ንጅምር ሕጂ ኣብ ሓደ ከባቢ ብፍላይ ዝነበረ 30 ሜትሮ ከየጋኖንኩ ከምተር ዝበለት ጎቦ ነይራ ነዚኣ እቲ ሰብ ንድሕራ ክኣምነሉ ኣለዎ መደብ ነቲ መደብ ይኣምነሉ ነይሩ እቲ ስራሕ ክግበር ኣለዎ ክማላእ ኣለዎ ኢሉ ናቱ ተወፋይነት የረጋግፅ ኮሚቴን ኤቨሪቦዲ ዋዝ ኮሚቴን ሕጂ እንዳሕሪኢኻ በዚ ገመት ተኣሲሩ ሰብ በፍራዛ ገይሩ ነዚ ይኩዑት ነይሩ እዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳዳ بتي أتخرك خب أزغلت بتي أتخرك بتي أزغلت حجي نايب على شنكولت كبير نيرو
1: صرقيا شنكولت كاب نايب الدهو بتزامالي زحاش مسارح يخون نايم صناعة قزية خمس نبرو سندات نايت قزية تحبرو أب قزية مسرح صرقيا شنكولت أب أوان مسرح صرقيا بدهو زي نبرو معقاني مسارحيتات مالت ناي سيرفي مقبري درو تأتات يوم نيرو من كإلاتات دما نمصنعتي زحاشي قزية نيرو ومن كبهالي قال أزقن نتياب العليوم مع التاوي زنس ألالو زنبري دبداب نفرتن أتصرقيان خود دا زنبري وتهد درو سغطن نقول نقدي فكايو كاد مزيد صرقيا زي مسرحو درو كفلتات هزباوي قنبار كم حكمنان بيت مرت صوران أب عرارب سفيرون بمنبارون ኣብቲ መስመር መጓዓዝያ ዘይነበሩ ቦታታት ውግኣት ብባሬላ ብጉልበት ሰብዮም ዝሓልፉ ነይሮም

السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أصاحبكم فيها أنا عبد الله محمد علي وأبرز ما فيها. رؤية التجارة والعلوم الاجتماعية تخرج أكثر من 1000 طالب. إعداد حوالي 500,000 شتلة لتنفيذ حملة التجهيز في سنة. شرطة إريتريا تخرج دفعة جديدة من دورة في إدارة السجلات. هجوم مسلح يقتل 15 شخصا وسط نيجيريا. بوتين يشيد بالسيطرة على مدينة استراتيجية وزيلينسكي يتوعد. وبريطانيا وإيطاليا واليابان ترسي عقدا لبناء مقاتلة جديدة. لكم التفاصيل. خرجت كلية الأعمال والعلوم الاجتماعية 1018 طالبا، من بينهم 536 طالبا بشهادة البكالوريوس، خلال حفل أقيم بالعاصمة أسمرة. أوضح عميد الكلية الدكتور استيفانوس هايلا مريم أن الخريجين أنهوا دراساتهم في تخصصات المحاسبة وإدارة الأعمال والإدارة العامة والاقتصاد والمالية واللغة الإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والقانون وعلوم المكتبات والمعلومات وعلم الإنسان وعلم الاجتماع، إلى جانب السياحة وإدارة الفنادق، مشيرا إلى أن نسبة الخريجات بلغت 47% من إجمالي عدد الخريجين. وفي كلمة ألقاها وزير الإعلام السيد ياماني قبر مسكل بصفته ضيف الشرف الحفل، هنأ الخريجين وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس بهذه المناسبة، مؤكدا أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يمثل أحد المرتكزات الأساسية للسياسات التنموية في إريتريا، لما له من دور حاسم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على توظيف الموارد الوطنية بكفاءة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. أضاف الوزير أن التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والانتقال المتزايد نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض تعزيز الاستثمار في التعليم وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يمكن البلاد من مواكبة التطورات العالمية وتقليص الفجوة المعرفية والتكنولوجية، داعيا الخريجين للإسهام بفعالية في مسيرة التنمية الوطنية والحرص على تطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال التعلم المستمر والبحث العلمي. من جانبه أعرب ممثل الخريجين عن تقديره للدعم الذي حظوا به من أسرهم وأساتذتهم والدولة، مؤكدا التزام الخريجين بأداء

أداء واجباتهم المهنية بروح المسؤولية والانضباط والإسهام في خدمة الوطن. واختتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين، حيث منحت الميداليات للذين حققوا أعلى المعدلات الأكاديمية. وتشير سجلات الكلية إلى أنها خرجت منذ تأسيسها قبل 19 عاماً أكثر من 14 ألف طالب وطالبة بالماجستير والبكالوريوس والدبلوم.

خريف هذا العام في مديرية سنعفة. وأشار ممثل هيئة القابات والحياة البرية في المديرية سيد يوهانس زكرياس إلى أنه تم تجهيز 30% من الأشجار المستوطنة و70% من الأشجار غير المستوطنة في المشتلين، موضحا بأنه سيتم زرعها في المنازل ودور العبادات والمدارس والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك في الأماكن الجرداء ومصبات المياه. من جانبه أوضح الخبير الزراعي في مركز مبالاخة للشتول الشاب نصر الدين عمر أن الشتلات التي تزرع سنويا على مستوى المديرية هي جزء من الجهود الوطنية لإعادة القطاع النباتي إلى طبيعته، موصيا بإجراء العناية والرعاية المناسبة للشتلات التي تم إعدادها بدءا من زراعتها حتى تصل إلى المستوى المطلوب. من جانبه قال السيد تاداسة ولد برهان من مركز مبالاخة للشتول بأنه يتم زراعة 10,000 من شتول الأشجار في المديرية من قبل السكان والجيش والطلاب في أماكن مختلفة من بداية شهر يوليو حتى منتصف أغسطس من كل عام، لكن لم يتم تحقيق النتيجة المرجوة بسبب عدم توفير الرعاية والمتابعة المناسبة، مناديا لإجراء دراسة وتحضيرات أولية حول العناية بها وحراستها قبل الشروع في زراعتها. وتم هذا العام تجهيز 13 نوعا مختلفا من الشتول في مراكز الشتول بالمديرية. عقد مدير مديرية قلعة السيد محمود إبراهيم اجتماعا مع مدراء الضواحي ومسؤولي المكاتب الحكومية وأعضاء المجلس وممثلي الشعب بهدف تعزيز دور ومشاركة الشعب في حملات التنمية في المديرية. أوضح السيد محمود أن الأنشطة الشاملة التي تنفذ من حين لآخر تسهم إيجابيا في تحسين سبل عيش السكان، وقال بما أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم دون مشاركة واعية من المجتمع دعا إلى تعزيز التنظيم المجتمعي نظرا لأهمية ذلك في تحقيق برامج التنمية المخطط لها. وأشار السيد محمود إلى أن الوعي هو الأساس لكل شيء، مضيفا أن العمل على زيادة مشاركة المرأة المحدودة في مائدة التعليم مسؤولية كل مواطن بصفة عامة ومسؤولية الضواحي بصفة خاصة. وقدم المشاركون آراء تمحورت حول إيجاد حلول مستدامة لوضع امدادات المياه وإصلاح المباني القديمة المخصصة للصحة والتعليم ومعالجة أوضاع الطرق وشبكات الاتصالات. خرجت شرطة إريتريا في 2 يوليو الجاري 24 عضوا بعد استكمال دورة تدريبية في إدارة السجلات استمرت نحو شهرين وأسبوعين بمركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دك أمحاري بمشاركة أفراد يمثلون كافة أقاليم البلاد. أوضح مسؤول فرع التعليم بالمركز المقدم عن دوم محاري أن البرنامج التدريبي اشتمل على محاور نظرية وعملية تناولت إدارة السجلات الشرطية وآليات عمل مراكز الشرطة وأخلاقيات المهنة والقانون والعلاقات العامة والتربية الوطنية إلى جانب الحراسة والجوانب المهنية الأخرى بهدف تعزيز كفاءة أفراد الشرطة في أداء مهامهم. وأشار المقدم عندهم أن أعمال التسجيل والتوثيق تمثل الأساس التي تستند إليها جهود الوقاية من الجريمة والتحقيق فيها، مؤكدا أهمية الدقة والاكتمال في تدوين المعلومات والبيانات لضمان كفاءة العمل الشرطي وتحقيق العدالة. وفي ختام الدورة تسلم الخريجون شهادات التخرج والجوائز التقديرية من قائد مركز تدريب قوات الشرطة والأمن العميد آدم كوكل وعدد من المسؤولين. قدم الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم جنوب البحر الأحمر بالتعاون مع لجنة أصدقاء الاتحاد مساعدات مالية لـ30 أسرة تعيلها المرأة في مدينة عصب. وخلال المناسبة أشاد ممثل مدير إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر السيد برهان الكيداني بجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني للمرأة ولجنة أصدقاء الاتحاد في حشد الدعم لمساندة الأسر المحتاجة، داعيا إلى توسيع هذه المبادرات واستمرارها. من جانبها أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم جنوب البحر الأحمر السيدة روتا تكيه أن الأسر المستفيدة تم اختيارها بالتنسيق مع سكان أعيان القرى وممثلي الاتحادات وإدارات الضواحي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات سيستمر لمدة عام كامل. في دوره أكد مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم جنوب البحر الأحمر السيد يوسف السهاية
أن النتائج الإيجابية التي حققتها برامج الدعم التي

تنفذها الحكومة بالتعاون مع الداعمين تستوجب تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات. وفي سياق متصل، قام مستشفى عصب بتسليم 6 كراسي متحركة لعدد من أعضاء جمعية ذوي الإعاقات الذهنية. السادة وسيداتي الأفاضل، ومن ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم في هجوم مسلح وقع في ولاية يبنو وسط نيجيريا، وفق تقرير أمني ومصادر محلية. وتعيش ولاية بينيو الواقع في منطقة الحزام الأوسط وسط نيجيريا اضطرابات متكررة على خلفية نزاعات على الأراضي بين مزارعين ومربي ماشية، فضلا عن عمليات خطف مقابل فدية تنفذها عصابات تعرف باسم قطاع الطرق. وذكرت سلطات منطقة مبارجي في بيان أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا في الهجوم، مشيرة إلى أن من بين المصابين نساء وأطفال. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية شرقية أوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح للصحفيين أنه تم التسيطرة بالكامل على مدينة كوستام فيكا، مؤكدا أن المدينة أصبحت بالكامل تحت سيطرة القوات الروسية. وتعد المدينة معقلا محصنا للقوات الأوكرانية، وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس. قالت الحكومة البريطانية أنها أرسلت بالتعاون مع إيطاليا واليابان عقدا بقيمة 16.4 مليار دولار بخصوص المشروع الصناعي المشترك إيد جوانغ لبناء المقاتلة الجديدة ضمن برنامج القتال الجوي العالمي، في خطوة تنقل المشروع إلى المرحلة التالية من التطوير. وبعد تأخير استمر 9 أشهر بسبب ضغوط على الميزانية العسكرية، تعهدت بريطانيا بتخصيص مبالغ للبرنامج على مدى 4 سنوات لتغطية حصتها من تمويل المشروع الثلاثي في إطار جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية. ويأتي رسالة هذا العقد بعد انهيار مشروع منافس لتطوير مقاتلة فرنسية ألمانية في يونيو، ما ترك التحالفات الدفاعية الأوروبية في حالة تقلب وزاد من احتمال سعي دول أخرى للانضمام إلى البرنامج. أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداد الصين للعمل مع الدنمارك لتوسيع العمل التجاري والاستثماري وإطلاق مناقشات حول نسخة جديدة من برنامج العمل الأخضر المشترك وتعميق التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار والنقل البحري الأخضر والرعاية الصحية. جاء ذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسون في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. وأشار وانغ إلى أن الصين والدنمارك بفضل تاريخهما الطويل من التبادلات حققتا العديد من الإنجازات الرائدة. سادة وسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. كلية الأعمال والعلوم الاجتماعية تخرج أكثر من 1000 طالب. إعداد حوالي 500,000 شتلة لتنفيذ حملة التهجير في مديرية صنعاء. شرطة إريتريا تخرج دفعة جديدة من دورة في إدارة السجلات. هجوم المسلح يقتل 15 شخصا وسط نيجيريا. بوتين يشيد بالسيطرة على مدينة استراتيجية وزيلينسكي يتوعد. بريطانيا وإيطاليا واليابان ترسي عقدا لبناء مقاتلة جديدة. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنام.

0: 16 ገለ
1: عشر شديشه
0: لكن
1: مس من ساعات نيره تاع تركي
0: ايوا واحد
1: تاع لان جبرينا وديزي
0: تسالنا مريم بس اگر نكدم نهاوي
1: راه تاع جبرينا وعل مسلكه
0: ايوا
1: الجزية هم كم دملس كانت راح حسبنا يا سالسيت عتو قد انقطعت واخا انت لا سالسيت عتو زي ملسك ترى ملسك كل شلمات كنبكا ترى زي ملسك يا خاني ولا تاع 110 تنون اين بكان تواصا كره
0: كريم يا انت امتى انت ما بك في انت اوروبا اوروبا دي ولا
1: فتن حرام
0: فتت كم تنبر كلام فتح كان في اوروبا ولا
1: طب ايش يا
0: ايش يا አይ ደቡብ ኮሪያ ትሆን
1: ደቡብ ኮሪያ አራይ በቃ በልዚያ ከም ንመለስ ካ ይሆን ሓስባይና ደቡብ ኮሪያ ፈሊት ካቢል ካቢል ካ ስኬድ ካላ አራይ በልና መወዳታ ንኽኢል ሕጂ ውዕል የብላን ከም ቀደም ካ መስመር ካ ትኻላ ማለት እዩ ሳልሳይ ደረጃ ተቐፅል ኒሃ
0: ዓሰርተ
1: አራይ ሕጂ ጥንቅቕ ኢልካ መልስ ምልእቲ መልሲ ኢና ንፅበ
0: አራይ
1: አራይ እዚኣ ንክትምልሳ ክልተ ዕድል ክህበካ የ ተጠንቂቕካ መልስ كم ببالك قطر عسرته ثالثي درجه قطر عسرته فلما غيزي ناب ربعي فصامه قطمات وانجا عالم ذا حلفت افريقاويت هاجر منيا
0: مراكو
1: هاي كونتن تطنقا حمت ادل يا تريف ادلا
0: غانا
1: هاي كونتن تودي عطا غيزي
0: ارحان انت عدل بني مترش
1: وا انت بالحراي قلطف
0: عم تمرت مع سنير مالتي
1: عراي بلش انت شعت ميت انت يسع النير
0: سينيغال
1: كاميرونيا ميتنا عسرتن كنت عويت قال لها محمد عبد الله زين انا مسكنك سلا تسات فوقا يغني لنا
0: ثانك يو
1: ناب قال له والله مسكرينا هيلو هيلو هيلو مس ملسا مسمر يهم زلهم زي خبركم تخاتلتي هيلو
2: هيلو
1: مرحبا ملسا مسمر من قبل
2: اني لماني
1: الينا هايلي الينا من
2: اني ال اماني
1: من
2: ان ال اماني
1: سامي عيب هذا التنزازم
2: حداشا
1: انت يا تقول لي الكنيس سبال كبر لي
2: ان ال اماني
1: اماني اللي شمع بوخي
2: وا
1: ولا اماني لك ولا كاين غزي
2: راي
1: راي راي قطر مرات بديك قطر عسرته
2: قطر رجعته
1: رجعته عراي كعصتك كاتات اللي هاي
2: وايد حاني
1: عراي كان ببالك يا بالي مزقني اخنا وانت عالم ناي مس سبورت تاع سره حتى تاع بزحبي لنا لنا لومي كان ببالك اب شدشت وددرات وانت عالم شوتو زمزغبه ناي فلما تصاتاي من يبال تاعت انت راه زين صرتلك كان ببالك غني كلك ملك غني كانت صرالك وي غني اب شدشت وددرات وانت عالم شوتو زمزغبه ناي فلما تصاتاي من يبال
2: رونالدو
1: انا عمل سي صبو هاراي نبقى على درجه نسكر
2: هاراي
1: قطر مرازي قطر مرازي هلو هلو
2: هلو
1: الله خرو
2: الله خرو
1: راي تاع تلفزيون دمصي ازحل بليا ويرحق بلا خبا صغي
2: ارا
1: انت تزي كوين مقال حسره تقبرك اي كن سامع معني نقطر مرات قطري فنداي ابكى لاي درجه
2: قطري شعته
1: ارا قطري شعته جون مرجع عندي ازيا انت عدل يا زلاتكي
2: ارا
1: كان ببالك نفلم اوان هاجر او مزمور

0: Allora, Diana.
1: Allora, era chiarire, ora perso da brillare.
0: Dai, la lata gizi.
1: قرب ما حاجة بس أخبر ده تجبني
0: أقول آسيا.
1: إيه إيه مو تشاينا
0: تشاينا كون عملت زين.

0: هسه أمس بلقت 4 ساعات تسرح مالتي 4 ساعات قبلك خلو حجي كونتينوس ندحر كوينو مالتي ندحر نقو حجي شاهي أفلي حكي قرب فخص بلا مقبخ تقابر لها ندحر كوينك قن كلتا معالتي قلس كنت تأنح تغيلا ندقنا كم زق تغيي إغا تعيبا ندحر تصبو تعنا دلو عيبا زي قتلا زبولعو حمومات زي كونو عيبا ندحر كوينو صبوا أتسر حالكي ولا أتوم 200 زبهالو بقى تالو وصوم صبوا قيم دسرحو هجي حانتي كشة سقع شح لترو غاز تحز مالت بخوم إيدي عقان هجي أتي شوعات تميتي وي شدش تميتي 200 أتي سترفقا كال بقى تاي مالتي هجي أتوم قند أقداس هجي 200 مالتي سي أتي حيل جيرو كندد كسايز قبرو مالتي
1: مسرح بايوغاز زقحف نجر يلن كله اب طقمي زوعل ابزح الجوان هبا بزلو اقدست معدنات اب استفلالي معلاتات اقدست ترا يتصاوت ايبا اب حرشا كم دخو يغلغل كم اون بزلو تحستو صرا بكتيريا فانغاس نيماتودن امكل خال حمام اتكلتون لعل ترا كم زلو بمصنعتي تبطي يركب اب اندستريالاو مدايون بزلو ناي مصري كلت ناب استفلالي ساونا تمسرحو نمصري غزان شامبوطاتن كوينو كغلغل جميرو يركب
2: تي اتيو تبالالي زوت خاني سلاري نبلو ويكاني فساسي دوخينا نبلو ناي باياغاس እሱ እቲ ዝበለፀ ድሑዒ ማለት እዩ ዝበለፀ ድሑዒ እዩ ዝያዳ ናይትሮጅን ዝበሃል ባእታ ፎስፎሮስ ፖታሽየም ካልእ ግሮዝ ሆርሞንስ እውን ኣለው ኣገደስ ባእታታት ተኽሊ ንጥቀመሎም ኢና ማለት እዩ ንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ብጀሪካናት ተመሊኡ ማለት እዩ ነቶም ናይ ባህርያዊ ሕርሻ ዝጥቀሙ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ፖል መምርሒናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ባህርያዊ ሕርሻ ንምትብባዕ ኣብ ንክደሉ ዘለና ግዜ ኢና ዘለና ስለዚ እቲ ቀንዲ ምንጪ እዚ ናይ ባህርያዊ ጋዝ

0: أمو وأنت داير حول
1: يصير حول
0: كخيتي لك
1: وأنا سيبك قداد حساكم شاتي خير
0: كره أمو بأخي بكر
1: أي هذا زقبر الليل
0: أنا سي من ساون مهلاوي كأبي خائس كفتا
1: صندوق دخو قدا خميفة خير
0: عينو عينو أنت خوات أنت داير حول
1: هو
0: كن اتوش لا تشمي كينا خاب كل عنا تخلى بات بلني عيني دزار منيرو
1: صندوق دخو شرجر عبدو سوسي
2: قدا خيد أنا ساون كيد خبلا
0: على حسب البخاس منك وقويت هيك باخو له سلام الكيف حل بخير قويت هاي
1: ولو قويت هاي طبق قوعنا طبق حاجرنا هنا مو تعمش شاي تنكي
3: كغير لك
1: هو خيدا
3: الحراي اي يطفى تزور
1: الحراي روح معلتي
0: هو داير حول
1: تزورو
0: كيد بل بروح معلتي
1: روح معلتي
0: هاي تطفى اخا تزورن
3: زورو
0: عبيد قويتا
3: ما يدحن اذا تزوريركا
0: دحن سي دحن عبت عدو قال حاتي تنيرو ما هبكي كلوي اسقي
3: نحنا خلنا من يسخلو تويت ليا
0: عينو ميا عينو قال لبرها
3: عينو
0: شو قويتها؟

0: 哎呀，喂，还在这儿。
1: 回来，小孩。
0: 干啥呀？
1: 他们干啥的？我俺的来是伊兰的呀。但是我回来是伊兰，爱这里个，爱比拉。不偷个的，太大。
0: 我是在干
1: 么子？喂，那个是困在马地。嗯。
0: 哎，
1: 那个。我怎么搞的？喊我们爹不？你别这个干多了，喊，俺都好分的，喊啥来了？
0: نبيني
1: هو تامين نفنيهم ها كما يكون يخند حندو قنيهم
0: مسكر
1: مهم نحن نساري إياه سمع عندك
0: ده إذا داير نعينه من مرعا محتاج تصدرهم
1: هيدا اللي زر بعد الحمد لله من جرى ختمت الله يكونكم نسيه حتى اني خمسيه دعي لما انت فليت اي انت يكون مهانتي سقاب نعوم زقمتكم وي زرع هو نغير كساب زي بالله انت ما خلت الفنا زي فلت قال دعي
0: انا بس عينهم فداو خي هلا اختار ما لك زبرتي
1: دعي دعي تاخذ اللي دالي هذا لخص اسكي انتبه تقع زفرح كوي بالنان انا مسؤولني كلنا كتب لي زيد لهم تلي كله عافيه جبت كتا زاري
0: انت شو ما يصير نعينه من القبقب بلاي هذا اللي بقى
1: نسخت قراري اخي زبرتي كله ناك جنتي انبر انا هنا غير كده انا شبالي انا سلم ودي يوم اليوم لو سامي الخوم
0: هو
1: بلا انا احنا غير كده بزي عقاولة بيكي جنغامي نداير يمكو ويدا زحاي حسب
0: كامي
1: كامي زب اللبان عبرها زو من دار اه بيخيي اخي قبز النوم مشاكلهم تي قبز النوم بيخيي اخي حجي مستغل قمة تأتيو نعو خباي تاول عاخ اقوالو مستو زلاتو غيان ديا زلا قو بيزا عبيان ديا خطن خلو ويلن كيدن زلوان ديا شح شح لا كتفاري لخيبان
0: عين موازا مسيلكا
1: وا انتا غي نزا عين موازا مسيلكا قيلو دن دابلكم العلي تسقلوا انتا ايدي عينو وا عينو مكو قوالي اخم كم هزبا انتا ايدي لحالة فاخن اللواء بعلخن كو هم سماي تسقل ازلغن
0: اللواء ما عطاقه تبات اخوكوي كنت أزده فرانو بزعدي؟
1: كل خلو بجاخي لك سبل ما عانتاخ نايز اخواني ما عانتاخ سب حدي نايتي نويح نايتي حاصر زبها النقر يلا انت بتخطب بليولا كم هزبا عزا سبديا سبلنا بجاخي لك واع كالنا خبلا السحلا عطنا دي زبها تهنكم هما انتا نزاق والعا باكا خمحانتي أباي نقصي كو عملو زفرساتي كنتي هي زبتاتا نتقلكم تولا ولا يقول لتني
0: حق انت تزارة استغانوا بقى الخاسي أين خملك؟ ريحت فل.
1: أبي رخيبة. أنا سبعة ملون تاي أبي كميلة أختزار بنا أبي رخيبة فلت.
0: وها قوان ديت بالحق إنه توقع بالله تايا.
1: حق أنت دالي خي بزعبة مجبر. عيني توص سبن يا نجرك. نعنا نسويش نعبيش سويت نتاي تبلنا خوينا. جينا خنري أو كل ناسي. وا. درجة نبري أتقتل درجة بس أتقتل لا وا. زعدك عقل نل علي. عيني توص طاولة شيطان يا شيطان يا جينا خاب عقن لعلي خان السخن كاني كسابا بسقتي لا نبرقتي لا مسيا خطب لا كوكو بي تاريخكم دول طاول عسب يا
0: ما عند است بهت خيا قال ايدو انت لي قعد راح زي امك
1: الراي وتبت خيا

0: نحر حيل انكئل عد دحال علي صحينا صوت اخوت رغيب واخولي نحر حيل انكئل عد ابوي دحان علي
1: اياتكو اياتكو اياتكو هاتي
0: اياتكو عد اربع رقص بريرو احواسي دمن
1: وي انا ورجع اخوة انا نعي زرع يطفى انا زرع اخوة طفى نعي شرع يطفى خاخف تلاقوا به يكر لام بلاما طبت محسقك وهي قول لتن كان من لسان ستخطلني كل زابي يوم محسق يحا بداخي ما قرب كتقلل بفري هل بايك ملس كي تحملنا بغض ما تبرار نركبه تلا تلا
0: حقانيتك تنبع دنينا قال بيتك تكيزا محزانا دنبخا عباب باتسانا قاقوتك طبق بطخنا حيل خيتك دحان تملسنا محيركا تقتل كمزقنا أحا عدي كنديكي سانا

لقلت كارم نحلايت قلنا قبلاتو كلكم متقبلتنا تقبلت عدو خارج ندقكم برنامجاتنا قلت تابعدوا لي عليكم تاكاناتكم ندقبكم برنامج جارت انا قل استبدي تتصبرون لصنحكم متقبلتنا كفس منكم برنامجنا يوم ما قلكم قلنا اتفاق عند بلد فنات حلت ندقبتنا من على ساعات مثل حد قلنا ليتو انتم مسكتن جوا برنامجنا قلت تابعونا سايت عبايتها كما قلنا تابع لصنحنا لا تكارمنا حلايت عبي فنان محمد عثمان وبزح جمهور لابو الحلايت قلنا التلاليات وبرنامج جارت انا استدلينا متابعه بكيت دي من التمنيه دي حلايت دي باتوق العديكم

برنامج عرض قناة كم مغلو تابعكم أزيت لا استبدأ وقال سامن بزح حليتو لا ألو الدولية ملينا وإن شاء الله هنا حليتنا العجبكم قبل ما ندات لنا كل حلايات قلنا قدمتو لأولية حلاية فنانيت في وركسته الدورية قد قبات وقلنا دات ليت مية حريان ما أنا لا تو حلف وقت تلفون من فورت ساوان دا اتصل رسالة لنا أديبنا مشاركنا برنامجنا اتلت فنات برنامجاتنا رأي للهيب ولا شارك عبد حامد قلنا مشاركتك وقلنا رأيكات برنامجنا قل حمدك أفته ولا قدم قلي لا بيل كان حلاية عباي فنانتنا خديجة آدم قاشاكم هلينا لا تبل حلاية الدولية مهلينا اللي حلايت إلا عبد عامر قل كلهم شعب فورتو ساوى بالهلا وقل كلهم الهيامو اللي حلايت قدموا قلي بيلينا عبدو لحنامة الحلاية الدولية مهلينا بحبار ندقب أنا قلنا رأياتو قل حلاية فنانيت فيوري قلنا قدماتو برنامج جالت أنا مسوت لليكم قل تتابعونا سعيد شعب بايتا.

برنامج عرض قناة مسلوت إليكم وأزي ما بدقمان تابعونا قتالو سأيتش عباية متقبلتنا لولو نقدمه لينا حاليا لها كدر بلات ونقدم من تله لينا وانتم ما دي بقى كاناتكم دقاكم وبدقمان أزي ما تابعونا بردو كل حلايتو قل نقدم الأولية حلايتكونا ما قد تقباتو حلاية فنانيت أسمرت لو جيقلان دتليت مي كبو دالات بل حلايت منا دي بخارج لانا برو فنانين شباباتنا ورو فنان سعي سالم كبو دالات بل حلايتو قل نقدمتو برنامج عرض قناة مسلوت إليكم ازي ما بدقمان قلت تابعونا سأيتش عبايتها دي بحلية تقلنا تعديل

برنامج دارت قناه منكم واجلكم تل برنامج كفه كم سهل لله رايكم ومشاركتكم نتصبر وقل تقدم بلا تبول حالات كما ديب دنجوبه برنامج نحبركم عنواننا قلت نقدمنا تقدروا ديب شغلنا رايكم ومشاركتكم سيدي اي سبت قبل زي ماك لحلايه تقول نقدم انت لا تبل قل ولت انس للشرح حلايه فنانين عاشه علي قلنا نقدم اقولكم تو كما قلت تابعيات كل برنامجنا من حاليه ميدان قل ذكرت ندم بحث حلايه لا نقدم قل يوم دول يا مال لينا حلايه عبي فنان تخلق في لماريان والدخول من نادي ميدان لحاليا حاليته حتى حلايته قلنا قدمته برنامجاتنا للتلالله زي ما بدك ما قلت تتابعونا سيد شعبايته دي بحاليته قلنا تعدي.

من ندات لينا ما تقبلتنا قران دقبلنا سنة 1900 أو حتى دي بولونيا من لا تقدموا بزحاليت حلاية فنان فسهي دبا ساي واتكرن شليلات تبل حلاية قل نقدم قلكم تقلن دتليت ما هي منا دي بخارج لنا برو فنانين شباباتنا فنانيت هنا ياسين فنانيت لقة بلينتا من حلاية بردو حتى حلاية قرر حلاية فنان واتكرن قل نقدمتو لحلاية كدر بلا قل نقدمنتو برنامج عرض قرام سوتر ليكم بدقمان أزيمة تابعونا.

من أنا قلنا نتابع لا أنا إحنا زي ما بدك ما نقول أملينا حيسان وحيسات متقبلتنا زي ما قلت تابعونا سأي عباي تبردو زي ما كل حلاية توقل نقدم الأوليت حلاية ساهو حلاية عباي فنانتنا كم سلو ما هي رقاسيت من ميدان عند أنبتت السكلة يوم تاني مثل فرق السبريت لك فناتا أو ديبلت فناتا رقص ديبوت لان ريا وكم سلو ما هي حلية اللقاء ساهو سعادة طاهر من حلية تحت حلاية قلنا قدمت قلنا تليت ما هي حلاية فنانت وين السلمون عديلات بالحلاية تحاريا ملينا لحليت انت تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج عرض قناة مسويت لليكم بدقمان أزيمة متابعتكم يتتفنتينا

ازاي ما مسلكمتو لهالينا هو تابعونا قتالو انتم ما سايتش عبايت من عندات لينا ادو لي عمل لينا حلايه نارا قد تقباتو حلايه عبيب فنان ادم عامر فايل من حليتو حتى حلايتو قلنا قدمتو قلنا تليت مية دي بسات ساي مهرجان ساوا دي بولا تقدمه بزا حليت حلايه حبر قلنا قدمتو حلايه عفر ازاي ما لحليت انت تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج انا مسوته ليكم يتقريمو قلت تابعونا سايتش عبايتها

0: كلسا من سنبتنيش كمسيلي وما أتني للتكم برنامجنا زي ما للتلالة وإن شاء الله هي لحليتنا لعجبكم قبي أقولكم قنا ريحوا قنا لو قمدن بيسا من بجديدة أركايف إن دا فتشنا بكل النقاطنا اللي تقدم حليت دي إن دا فتشنا أسككم تلا أنقدم ما تقبلتنا زي ما بدك ما مسنا قتالو سعيشنا عبايتها أسك ساوات وقلنقيس ثلاث فنات أوقات دي مهرجانات كمسيلهما دي بتخريج بزح حليت تلا لتقدم يوم حلايت حبر بكل وقت عبي فنانينا حلايت براوية حارية ملينا حلايت فنان محمد نيتا كمسيلهما فنان أحمد بحبرتهم دي بساوة الحلوة قنا مزارك أنا مصيت لكم
1: بيفادني كاك محوة
2: الحمد لله دايم هاب
1: أمسوني أتمرى التروتيب تكتيك مراتوك
2: أمسوني التروتيب أكتيك ساوة مهيتمو ساناتو ايديا افدي اماسواي اول ساوا ايدي ونيت مبسوط هوكا
1: بقى كتيوب الا بيبا بقالت كتيك نات فد جرمت هاي سومراوا
2: اوا هاي سومراب
1: انت ديان توكن سا

يقولوا تابعت انا احكم حاليات قبطعت من حاليات عدنا في جرندن بين من حاليات برا حتى حلايات قلنا قدمته لحلايات ندري انا هي بدقمان قلنا قبلته برنامجاتنا للتلالو لا متابعتكم التلالو.

حنا مثلكم قلنا تلالوي أبينا لكن لا تيبينا وقت يوم سبت ما دي بقول لك قلنا تممتو التلي برنامج رأيكم ومشاركتكم كما كل سامن لأنبلو دي بشقنا سيدي سبت قبا رأيكم ومشاركتكم نتصبر صندوق بوستتنا كلمة 34 وتلفوناتنا هي عسرة عسر سمان عسرة سك برنامج جارت أنا ندبيركم رأيكم ومشاركتكم قلت ندق دي بنا هي نتصبر لتمت إلي سنبتني شبعد تصبت لتواجهنا دي بأنبل مثلنا لله مصورنا سامئيل يوهنس كمسل هما منتاج مدهان زكارة قال سامن برضو ميك أبلا وديت قليها أميرة محمد إبراهيم كل موزيك رايب لري كم سلهمات مقارحات برنامجات تلفزيون رتاء لم يوهنس ودي قنطو كلهم بسميتك وبسميتكم قل حمد دوم أفتب جاتك قل سارح منكم تلاكينا يدنقو بحلات مسلات وقل حدقكم سيكير وبركات مسلة اللي برنامجاتنا

مرحبا بكم ودلدي بهليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسا وحيسات متقبلتنا يوم 4 جولاي كلالف عسرة وسستو ساعة السمان قابلنا نايلة ساعة أخبار قبض عاد وخارج قل تقدمتو كما يدو برس أخبار قل أستبدأ. كلية تجارة وعلوم اجتماعية درسها بديجري ودبلوم أدحرد. دي مديرية سن عفي وراتا الشتل قلت عوض حد سر مليون شتل دالا. مركز شتل حل قل شتل لا قبع حسلسمة وسبعة ألف شتل الدالا. دي بأخبار خارج سلحة مرهاي بين حشمت دي بدولته ناي حبر هجومات كان ودو ليش مالي حبرا. دول بالتي كقل يوكرين كلوليت جوان سمحة كم هلايا حكومة روسيا شكوى تقدمت. هند عسكرية مقدرة تقل

0: رأس أخبار طابعة أنحكم دي بتفاصيل أخبار قناة عدي. كلية تجارة وعلوم اجتماعية زياد وورث ألف درسة إبديجري ودبلوم أدحر. التفاصيل اللي خبر منصور عثمان.
1: كلية تجارة وعلوم اجتماعية يوم 4 جولاي دي بأسمرة دي بوديتو عصر وتاس عايتة عادة 533 بديغري لبقتهم 1108 درسة بديغري ودبلوم أدحرت عميد لكلية دكتور ستيفانوس هيلو مريم دي بقدمي شرح مدحرة قبيت ابطت حساب إدارة عمل ودارة شعب اقتصاد ومالية.

مديريات لا تتأنبت وراء الدراسة قال كمال كرم كرم قال تعوت لا أمما كنسلتو حبرا دي مديرية قال على دور ومشاركة شعب دي برنامج عمارة قلت وقال قلت قدم مدير لمديرية السيد محمود إبراهيم مثل مدراء داحيات مسؤولين مكاتب حكومة أنفار مجلس وكائل شعب دي بلودي اجتماع فقدام بوقت وقت قبلها هلا وراتات منابرة شعب قلت حياس دور ودكم سلهلة لحبر السيد محمود انبل فزاعت ومشاركة مجتمع للسجل متقدام سبت إيه لا دكاب تنازيم مجتمع قلت عوز ستات لا قبل برنامج عمار مهم سبتو اللي تقدم دي بتحسبان وقلت فزاعت أساسنا كل كم تون دي حبرة هي ظهرت ليلة مشاركة أنساد دي بعقل مهرو قلت توقع القديم مسؤولية كل مواطن بعامة أقد هي ناي مدراء داحيات كم سلطة السيد محمود بتوساكة فهمان مشتركة بجهتهم حالة أجهزوت ما يحل دايم قلت بأقلو قديم مباني عافية وتعليم السنة شافق قلت بأقلو تكم سلوما حالة سرقية واتصالات حسر قلت بأديمو للبل آراء وفينات تقدموا بوليس إريتريا قل مدة ورح واكل أسامن دي مركز تأهيل قوات بوليس وأمن دك أمحرت تبتت سجل لا أدرس يوم دي من كل المديريات من لها مراكز لا توكلوا 10 و4 نفر يوم كل جولاي أدحرام دي بلا مركز مسؤول فرع دروس بوليس ميجر عندهم محاري دي بها بيا حبري درسا دي بتبتت سجلات بوليس وراتات مركز بوليس فعالية سنيت قانون علاقات عام دروس وطنية عاقبيت وبعد لكم كم دروس فعل ونظر كم سر درسو أفهمان ميجر عندهم بتوساك وراتات سجل جرائم دافعوا وأسبقوت كم مبدأ للتنسق وراء سبتو كل شغل للتفرر نفر لتكتبه ولسجل حبرتا مت قلت بقى مهم كمتو أبراهام دي بدون قوبة درسة من قائد مركز تأهيل قوات بوليس وأمن برقادر جنرال آدم كوكل وبعدام شهادات وجائزات نسقو لجنة مساني محبر أنساد دي مديرية عسب بأنسات مراعيت لتقبق لنا عائلات بسب رزق لاتن سدايت مال اتيوم كل اجولاي تكافلام وكيل مدير مديرية السيد برهان كدان تقدم يا كلمة حجوزام جهات اقل سدايت بلا قبل لجهد لجنة مساني محبر وطن أنساد مثل سب أرزاق معاونة اندوديت لأنبتت وراتات حق ولا حمد بلا توقلة قل تقدم دي بتحسبا مسؤولة محبر وطن أنساد دي بلا مديرية أو دي مديرية ديريات عسب السيدة روت تقلتا بجهتا لسدايت لا قبت اقلن بقبي لجان دقاقيت ووكايل محبر وطن انسات ومدراء داحيات لتحرية كم سلتن اندي حبرت لسدايت اقل سنة اقل تتلالي كم تحبرت مسؤول فرع عمل ومنقف اجتماعية دي باقليم قبلت بحر قيح السيد يوسف في السهاية بجهته فقريت نايلة حكومة واسب رزق لتقب سدايت لالقت نايت كم توه وقل التلالي تفانا بجهت بعدت اسبدالية عسب اقل سس النفر محبر مسكونام عقل وعبوت قروب عربات ويلتشر كم هبت وكيل إيرين حبراء هقول لما تعديت دي بأخبار خارج كنت عديت مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعدس اللهام إرهابيين حشمت دي بلد فناتا دوار دولتنا يحبر هجومات كم ودو ديش مال حبرا لتيوم 3 جولاي لا قبل هجومات لا جرى كسار قدام لشر حبري أسك إلا من مائه الليل دي مدينة باماكو ودوار إي مسكوبة أمن جارية كم سلهليت أمور لا حكومة مالي حقولا هجوم دي بزحات مداين دولتا اتفرر 3 أنحات عدد ديش وأنفار أمن وقلتو هليت التحالف ورح ابريل دي مالي لقبائل لشبه هجومات وزير دفاع نايلة دولة لابتهم عصروتات أنفار كم سلقتلو هي اللي ذكرتو لدي بحكومة مالي دقوطات قل كل قتلة أما ما كم سل على لحبر هجوم لاواش إذا ناي قوات خارج كم سل على دي بتحبرا دول ساحل ناي موداك صحي أفريقا فرنسا دي بناي كرس أشكالا متقاطاتي تودي كم سل هليت شكوة دي بقدمة تانحاتا دول بالتيك يوكرين دولته قلت هجم كلوليد جوان سمحة كمسل هلايا حكومة روسيا شكوى تقدمت وزير خارجية روسيا يوم 4 جولاي دي بلافقر يشرح يوكرين كلوليد جوان اي دول اندت نفعت انكر قبلت

مودق صحاي دولتك بدرونات هجومات كم سلوديت حبرام لمستار دول دي بقوت قلت آتين كم سل قدر لوزارة بتوساك حبرت مناكا دول بالتي كلاتن لاتوينيا لاتيفيا واستونيا لا شك وطرف دياها نيتو مفقار صحاي اوروبا لهلايا اقدا دي بدول قوار لاتن انفار لات عندقا كم سل تنحا للحبر تقاري لحركة دي بروسيا تقوطات اقل وديت كم سل تتفهم دوار روسيا لاتن فنلاند دوار نويت نيتو دي ممتلكات قلت الداليات تحل فمعيلات قروب كم سل سمحت للذكرتون نايدون كوبا خبر هند عسكرية مقدرة قلت تطور 5.5 بليون دولار وسوق ميزانية كمسل أفقرت شرحات لميزانية أقدا دي بزبن نظام مسايلات دي درونات كمسل توكل لا وزارة دفع هند بتوساكة أمرت لستاتي بدي مدة قروب تفعل قلو عال اندي حبرت عسكرية مقدرة دولتها قلت أترد وإيجابيات قل هل إقلا قيممت التلا سنة إلا دي مجال دفع 8.5 بليون دولار أفقرت لها اللي تند لا عدد مسلا قدم إلا على السنة دي بلتريه بعصر 500 كمسل وسكة تقارير الحبرو لعب زو طبار من لا وديا لا دول علمنا هند التحل فوارح جون طوار نووية دي بنظام دفعة كمسل حابرت للي تحبرتو بل اللي هند دي مجال دفعة قلت ودي الهليت في رارو قواريها لا تباكستان اللي لتشبه مصدار نس كمسل هليت محللين عسكرية جيم مو حيسا وحيسات متقبلتنا قل متابعتكم دي محمد قل اليوم للدالة أخبار قبط عدو خارج قل أتممتو أرس أخبار ندقمنا هي نصارح منكم كلية تجارة وعلوم اجتماعية درسها بديقرو ديبلوم الحرد دي مديرية صنعة فورات الشتل قل تعود حتصر مليون شتل دالة مركز شتل حل اقل شتل زياد 307,000 شتل الدالة ديب اخبار خارج من نتعدس اللحى مرهابين حشمت ديب دولتنا يحبر هجومات كم ودو ديش ما يحبرها دول بالتيك اقل يوكرين كلولي الجوات سمحة كم سلهلة حكومة روسيا شكوى تقدمت هند عسكرية مقدرتها قلت تطور وسوق ميزانية كم أفقرت شرحات بدك ما نقول لما تابعتكم دي محمد قول يوم دولي على أخبارك أبت عدوى خارج دي إلا أتمم سلة اللي برنامج دم سيد كيرو بركت

سلام کمی تعلو زی خور کم تعذب تعلو تاو زینا سپورت نه زینا زغرب ول کمی کال حرقم حدی کاب عبیتی وددات بیشکل تازگونه تور دی فرانس کل تشن عصران شدیشان لوم کردم زکات وددر مگارجو کروحیم نای لوم عم زور مبل میتن عصوت و سرست انگیزی زکار زل لقاینو سرست شحن سرست میتن عصران حدی کیلومتر کش فنیم زود درک ساعت عصران شدیشان حمله کغتلیم کالی نای لوم عمت وددر آبی کتما بارسلونا اسپانیا ز جمهور کوینو زازامی وددر خواب کتما پاریس فرانسه کاریم نای لوم عمت زور شوعت گلگل 4 کروباتا زبزحو كم دوما شو مونت ترر تعقلتات قلق ابو اب الف دي هزن كالوتن ززازم تسواتاتات زنگدو لبو مخانو فتان كون تسويت قبر ارتاو اولمبيكاوي بينيام قرماي اب نايلو معامت وددر حد استساطا في تنزغونة كلب NSN مريحو كتساوتي بينيام ابز وددر كرمكرة تعامتات سلس تاقيزي ناي مدرح عوات كمز قبن كلو تعواتنا نتوي ماليا بو مخانون فولي تاريخ سريح منبارو زكاريو لوم عامت ون ابولز كومنان متمان بمهلاو نعاود كك على سموخانو قليسو لوم اب نايلوم عامت زور

0: ياخي ما قبايا يوم
1: بتر كبيت وانت مش عارف قد كلت عاد كلتنا حكيت دي وما صبروا دي شيء
2: قليتها كميراتنا يا طال على ما في اسمر عندك يسكوبن ازبيك وان وردني مساق بالكم
3: والله
1: لا لا لا ابو عبد الدحان قلنا متاتو لكن مقلب لك حزر لكم مسلكه
3: ها
1: الا سميره سميرة تأمرنا مش لا
4: نسيت نسيت نافع وبيدرس الحمد لله
5: إنا لله وإنا إليه راجعون
6: سبحان الله يا عبدو
7: بسكي دور انتو دور بسكي راسكم يبرد
6: قارودي بشي اللي بشي ربما منقل بس

0: هلو مرحبا.
1: السلام عليكم علي.
0: مرحبا من يبل؟
1: انا تو ابكير.
0: مرحبا ابكير. مرحبا ابكير. مرحبا مرحبا مرحبا. من سعوديه متاكا؟
1: الله يسلمك الله يسلمك. من مطار اسمر هذا ولدي بكليكم.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وهو ديكم؟
0: والله انا ابكير بس المهم قبرنا هنا. قبرنا.
1: وسميرك فوديت؟
0: ايوه عمار ما تطبه له تقبيه له.
1: طيب انا اذا عربتني ايش هيركب دبي؟
0: والله انت دبتك انك تركع داقا حمزقيس. منو تكاسنا ايش لا وباس عبه اللي تقلن انا ساكت مطن.
1: ايوه. مرحبا ازد بقسطو صني بي. مرحبا
0: مرحبا مرحبا خلاص ده انا بسلام متأنى فكير. مرحبا مرحبا.

0: دول اتصل قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم جمال.
0: مرحبا عبدو، اهلا وسهلا.
1: ها كفو اديكم.
0: ايوه عدينا همك زين عقبل لنا اردت.
1: يا جمال ايتا بتصحب؟
0: متودة والله مسكينة تمام كات يا اخ. لكن قدم اجل حكومة من كرع.
1: قد حال مدول قد تقبلتو.
0: والله يا اخ السالم حاد قوم لنا عرينا من قبل حناد وعيرنا في مية قلبنا. لكن هي تي عرينا من قبل قلنا في مية ان شاء الله الصبح مات.
1: الله جمال. تلقسك خلاص شغل كي تحدقني.
0: مرحبا.
1: خلاص خلاص مع السلامة.
0: مرحبا.
2: ولا نيجيش؟ ويز أرى ليك دينا نسر.
3: بنباتك.
0: كويس نيجيش.

هلا وسالم. ايوه بقصت لك انا قرتي ركبكوني احنا من كرنج اللي جربته خلاص كويس مرحبا.

0: عوالد يوم كفى علي المدرسة.
1: ثبتي على القنج سني على
0: انا ده مودد يادة
2: مدرستنا نجحت شيء مو بليكي عند القبط دي بيان زهت
0: بالله مو تدي.

0: ኣም ደ ልበሲ ሕውድ ከልእክ ብልግወክ ልባስ ልበሲ ምን
1: ሰምሒኒ እማ እዩ ንምዕላና ምስልኩም ንሃሊ እዮም ትልወይት ቀሪና ጠሎምኮኪ እማ የ ሰምሒኒ
0: ኤጣ ሽርኪ ደዓውዳ የግላ ድንያ ኩላ ጋ ይሰትሕናን ዓርያ ንይኮታ የትቃብላና ደዓውዳ የ
1: ለምዕልት ወክዳ ሓኪም ናሰማ መንገቢ እዮም ትምስልና ባህለ እሚያ ምዕላ ንወስና ሽፈግና ብዛት ኣና
0: ምንጣም ሒማ መላከ ይጣብጠ ወለቸ ክልና ዓልና በኣካ ሞ ወደየና ኣበናኣዳ መላከ ይጣበጥ ኣምዕላ ናሳኣቶ ደንያ ኩላ ጋ ይሰተ ዝተፍፈ
2: ይታ ሽረኪ ስኒ ወደክ መሓመድ ተሳጂያ ስብሓን ላ ንሞት መራድ ይብ እንተበስ ትቀበት ሕክም ረቢ ረዳቱ ብጣዕሚ ይደግሎ سبحان الله رب لا عملها ليت حق بيليا لنفس يعني من ساعة ما تفجر ولكن لروحات يعني عملها حق لما تي دي بقى كان طاف حد ودي بردت غيش من سبحان الله
0: دنيا عصبه دنيا قاعد سكت
2: الله عليك سبحان الله تبون دي بها الله كا قاريت اللي تي انا مثل شوية قلب صحته أها سميرة من سوق دار ممزي بشرك ولا تشك لا قبل ديمة بشرك
3: سبحان الله

0: يا حبيبي عفش انا خساره اللي هي بس خساره من هنا ازق الحمد لله اسول اللي يكون ده لي بلا قبل اورد النجست
1: كحت عربيه باقي النجس
0: لا لا ماكينتنا هاجر تسبع تنت اكل النجست
1: هاجر العربيه من عفش كلام من مت كمنا مت ثلاث امر
0: كم مهربات قلنا مصباتن بلا صراحه تصل دي بات
1: قدم نسكاتو
2: انا برتنا قالوا تحيست منا وما الا وردات
3: من برت تقولوا لك بقى وتقردات كلها تربيتها من برت انا الحمد لله رب العالمين اتكين من قبل وتلا ادينا قلوره ما قدام احنا مدت وراراتكم كانت دي قالوا نواي كل احرجكو هو بقروش تديم تقوب مسلن تتهيبنا تعالك انا لكن المراجن واي على مرحومتي هنا رب الارحمة بس اللي نواي كين بل من هنا دكان ودي ولا جني هنا صار نواي اللي بده نواي الاقباء بس الا مدرسة تتيلة وانا ما يلقيا هاي كالفكو هجني هنا درسنا مثلا انتبكونا دكاننا فتحنا

0: وشكرا يومتي الحمد لله رب العالمين. إذا نقل صارنا ما دام إحنا ننبر لنا
1: والله ما شاء الله
0: مرحومة السيد فدابيت علت
1: وقلت
0: مرحنا ده حتى دي هبينا ما تداك داحوك
1: أول مرحومات يعني أسناه هي خالفك سنة به لأنه علم نورته مستقبل هي علمته للتبني ها سنو ذي كيبه
0: ها بسم الله بقى بسم الله بقى بسم الله بقى
1: انا لازم
0: انا انا خلاص حقوله يا فقط كو كل رؤوس امكم هلا حنتي يفكر يقول بسم الله بقى انا سعودي انت يكون
1: انا زيك ما لي الا زبادني يا غردات ولا حاجه لكم
0: لا
1: ايوه
0: ما شاء الله تبارك الله توكو انا تري عليك ها سنه لك العمرات ما توكوك انت السعوديه ها اللي ما ما يهمتك انا حليب المراعي يعني هيني كنكم مال حليب على قرده مسلاس أم بسم الله

0: من إذا بيت نقيس نعرف هذا؟
1: لا تو ما لنا شغل.
0: كمدا ما علنا من نعرف الحس. باي باي تنا تنا تنا حمدري ست سلا.
2: هلا عمنا.
0: مرحبا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا سلام كرن الإعلام فتي واسم البلد حبان. مرحبا مرحبا
2: مرحبا عمنا جمال يا أخ. أخبارك كيف الحال؟ تمام
0: تمام تمام الحمد لله والله تمام.
2: ميتوا ملي مكسرات ليكم ولا عبالكم؟
0: اي مكسرات مبنى ديب يا زول شعبت عدن هاللي تقاط العلبة مكسرات والسنة يقول حبتها لابنى ديب دير عبالنا منه.
2: عبالكم؟
0: ايوة
2: يلا خلاص. طيب الايامات اللي قبل شعب ما شاء الله بس نت فتحت حالتي يكون البكاكات دنك هلا بس مرة واحد شغل عفش كله دنك هلا بلا كلم.
0: بس بس بس حنا اول ماكيناتنا هاجر حتنا مسليها الليت.
2: سمعنا الليكة عمنا مسليها الليكة؟
0: اذا حنا نوسق دول ديبكا وكردق الحول قلكاتو.
2: ايوة عمنا مسليها الليكة ما سمعنا الليكة؟
0: صنحني صنحني نوسق دول ديبكا وكردق لندا ديبكاتو. صنحني صنحني مالي كرت امطان
2: انت
0: حنا دول ياما لينا حوالي ساعتين ونص مسلكا لينا انت اسك حنا ما تأكمو دا مسلكا لما خزينا نقيسكا كل اجارة كانت لان فل ملا وكهرب دي بس وكرين تما خزينا ما تأنا من قبق ليش عربنا.
2: ايوة كما بديركم بس ملاكا ليو كما دربت لقداميد لو ديكم ما شاء الله وتبارك الله بس اشكال كل ايامات اللي عمنا نعمتها الله بلاكا ليو.
0: يلا مرحبا مرحبا
2: مع السلامة مع السلامة. هيا يا عمنا الله يخليك عمنا.
0: مرحبا يلا بيناتنا اتصال يلا يلا يلا
2: يلا عمنا خلاص مرحبا. يلا عمنا عمنا والله يا اخي حاجه خالصه لي بارك
0: الله. عمنا امسكها
3: ايوه
0: بس تمام
3: يلا
0: حكاك مش حكاك
3: حكاك كويس
0: ايوه خلاص من ده مصرحتنا تيكو مالي هذا نبقى سهل من بقى سهل
4: وحاجرتك هنا
0: يا اخي هاجر من بقى هذي بقى لين زمان يبي لك حجيت ولا حدك
4: كل عربية ما اثنين اثنين في المية عفش هلا نمتقبلنا ولا ناس هنا
0: خلاص كم مكتب الله حزيكا ما ربات قنش كبا جانا كم مسلم انت البرامج اللي قلي زمان كله انت تحرك بس راح
4: خلاص كويس راح
0: يلا يلا راح

0: الو السلام عليكم.
1: مرحبا عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
0: السلام الله.
1: كل سلامته ما شاء الله. كل لك انت
0: سلس قابل لك قال لك انا ارانشي قلت لك كان ولا من عله لا ينا والداي تشيتن
1: ما جاء اتصلان الايام اللي دحنوت دبلش وقلت علت ازليت ارانشنا تاكم بالله واتصلان بالله
0: حسنيتكم
1: رينا بقى مع السلامه يبا مع السلامه
0: حياه حنا بكم مرحبا

0: من انت؟
1: ادرس انا عثمان.
0: ها؟
2: عثمان
0: من عثمان؟
1: عثمان ولد حمد. انا وقعك فتحنا طايح.
0: عثمان ولد حمد؟
1: ايوه
0: عثمان ولد حمد قاك من قبلي بمر حرب بمر حرب
1: حتى. ايوه لا حول ولا قوه الا بالله.
0: نحن كمل من عصام دروق إيه ما نكسرنا بقى.
3: والله أنا عفان يا أخي.
0: إلا ما قاتل أنت اللي كان أجاز. لا قبيلة آمن من ليكو. نهار لك كاتعكو.
3: أيوة.
0: بقري جسم بدل ما بقى هرمكم. إلا تبل إلا بل. سمعني ليك. أنا كده بقى أجاز. لس حزين اللي من ضرورة الشغلة حزين اليوم. سمعني ليك. أنت أذكرني. حسب قبل كلام. إلا كده من أخدم نبلك تخدمك العافية.
3: والله ولا عفان من كاس تمع. طمعتي تكبر
0: فعلا
3: معنى ليك
0: امر
3: لكن ان التلباك عند حن مشكلات الامنان انا دي والحشاله من الاسكا مسر الحشاله تفهمك ومن مسرك بك
0: بس ما لا ده سمعني والحشاله جيش وودك انا بتوه معرفتنا هنا طويلات ما عندنا معرفه والله فاهم كلام انت تل سوق سبت ليك تمرون ولا مرون بقدر حياتا بلو وكل بقى انت جات نسال منه
3: عثمان هذا انا نوس من امنني اقرا حيت عند ابيل انا شو بكاكات وما كاين لي رجال حد يقول جاد الزاويه تمام
0: يا انا كان جبر يا اخي مقك انت نوس يا اخي تمام الجواب قلت لك حبوره لون اقرا حيت اقول له وقريب الكون جاي من مكان قال له من مكبا ويلك هذه يكون امر قال له تمام
3: والله بس دحين مشكله الابوه انا ولا يم العيشات حريمه من دبيك جاهز ما تقول بس الحين مشكله الابون اول بس اسالك
0: بس اقلك عاد قال لي بلا مهمه الله مالك اقل حاجه فيني يا اخي

0: أخوك يا
1: دعنا ذكر جمال ما ما تصلوا ما تعملوا تطلع
2: مين يبقى بهلو ما تعملوا
1: تطلع لهم لا كلمه
0: بعدها انت قريت عباد مدك اللي قال شاكه ساره وقلت بعد ما كان عسل مدر لا كلا بعد سكع عسل قلت هيك قال كسو
1: خلاص مرحبا خلاص مرحبا
0: خلصنا
1: مرحبا
0: اتفقنا
1: اتفقنا خلصنا اشرب بس لا تصبر يلا
0: يلا تمام
3: لا يدليتي هليت لابوه مدرسه تاسمره وحنا تله الا وجور حلبه وحوصه فتلوته دليتي هليت لابوه بكير
4: مدرسه تاسمره حقا بقى كل تله كانت اتقسى لكم اتمن قروبك تدرس ها اما تغتيدو لازم اسمره تقعزو حنيتها تكسر احسن انتم تقعد حي نافع حوي الا ما ملي بلا مسلكه ادينا مدرستها ومخرجنا هي زمن تلبلو ها التل زمن يا التل شابتها عز حقي درست اللي بكت اللي فجر يتركب لي باختصار يعني يوم نحسب فجر نكسب ايوه
3: كل دكاننا ولا ما نش عتور كل قبت بالهليك انت
4: دكان لعفش نايو للزبه ولا دكان هي اللي تأجر ها مستقبلهم قلبنا وقلهم أجنيت اللهم منير لسه نوش هلا وسميري ما درست من متي اللي لازم أسمر لك عزو إلا تفجر أقول رحم قبو وأقول كرفع
3: والله حالة ندليت إيه الليت ألبوه
4: يا نافع أمرت إيه الليت ألبوه يتبني لعبي أنا وانتاتو أنا وانت نقمي مستقبل أجنيت كبي تلين انا كما عبالكم ناي مسارفكم لقبا ناي ايجار بيتكم نوشقت بوت
3: سميره منو ولا هنا تندمس لنقمه
4: سميره نايا دي بيحضبه انا وانت تلعب امامي انا وانت نقمه
3: انا حتى لا فارق لك قام ميت اللي دلو ياي هلا
4: سلام سميرة وطناسم هذا في الليل ده قصيد بلمتينة

0: هنا مدرسة كات كارمي يملكي وينباقرك يمكن ما تتفاني كعلت بلا مدرسة أذانا لحتى سنة رب سفناتا انت مدرسة ككري وحنا رببنا واللي قوورنا سدين واضح انكو سلام حتى سنة اللي حتى سنة رب سفنا
1: يبا أمي كل من رفعتو أنا لها أمي كله دي بدراسة بس على أصلا لكن أمي قرها لحد قطو تصور مثل دراستك فوق لقدر روتو

العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي، مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتنية، نستهلها بالعناوين. كلية التجارة والعلوم الاجتماعية تخرج أكثر من 1000 طالب بالدبلوم والبكالوريوس. المجلس المركزي لجمعية المعلمين يعقد اجتماعه الدوري. مركز الشتول بمديرية حلحل يجهز نحو 370 ألف شاتلة لدعم حملة التشجير. هجوم مسلح يقتل 15 شخصا في ولاية بينيو وسط نيجيريا. بوتين يشيد بالسيطرة على مدينة استراتيجية وزيلينسكي يتوعد. بريطانيا وإيطاليا واليابان ترسي عقدا لبناء مقاتلة جديدة. أهلا بكم. خرجت كلية التجارة والعلوم الاجتماعية 2018 طالب، بينهم 536 طالب بشهادة البكالوريوس خلال حفل أقيم بالعاصمة أسمرة. وأوضح عميد الكلية الدكتور ستيفانوس حيل مريم أن الخريجين أنهوا دراساتهم في تخصصات المحاسبة وإدارة الأعمال والإدارة العامة والاقتصاد والمحاسبة واللغة الإنجليزية والجغرافية والتاريخ والقانون وعلوم المكتبات والمعلومات وعلم الإنسان وعلم الاجتماع إلى جانب السياحة وإدارة الفنادق، مشيرا إلى أن نسبة الخريجات بلغت 47% من إجمالي عدد الخريجين. وفي كلمة ألقاها وزير الإعلام السيد يماني قبر مسقال بصفته ضيف الشرف الحفل، هنأ الخريجين وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس بهذه المناسبة، مؤكدا أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يمثل أحد المرتكزات الأساسية للسياسات التنموية في إرتريا، وذلك لما له من دور حاسم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على توظيف الموارد الوطنية بكفاءة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضاف الوزير أن التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والانتقال المتزايد نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض تعزيز الاستثمار في التعليم وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يمكن البلاد من مواكبة التطورات العالمية وتقليص الفجوة المعرفية والتكنولوجية، داعيا الخريجين إلى الإسهام بفعالية في مسيرة التنمية الوطنية والحرص على تطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال التعلم المستمر والبحث العلمي. من جانبه أعرب ممثل الخريجين عن تقديره للدعم الذي حظوا به من أسرهم وأساتذتهم والدولة، مؤكدا التزام الخريجين بأداء واجباتهم المهنية بروح المسؤولية والانضباط والإسهام في خدمة الوطن. واختتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين، حيث منحت الميداليات للذين حققوا أعلى المعدلات الأكاديمية. وتشير سجلات الكلية إلى أنها خرجت منذ تأسيسها قبل 19 عاما أكثر من 14 ألف طالب وطالبة بالماجستير والبكالوريوس والدبلوم. عقد المجلس المركزي لجمعية المعلمين اجتماعه الدوري الثاني يومي الثالث والرابع من يوليو في العاصمة أسمرة. واستعرض مسؤول الجمعية في الأقاليم ومقر ساوة والمكتب المركزي تقارير أنشطتهم وتبادل الخبرات. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ سمؤون محاري بأن الاجتماع يهدف إلى تقييم دقيق للتقارير المقدمة وتقديم توصيات من شأنها تعزيز العمل المشترك في المستقبل. وعقب المناقشات شدد المشاركون على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المعلمين واحتياجاتهم والعمل المنسق لتنفيذ الخطة الموضوعة بفعالية، وكذلك إجراء برامج تدريبية منتظمة لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين. وأصدر المجلس المركزي توصيات تهدف إلى العمل على رفع الوعي المجتمعي لتنفيذ رؤية الجمعية وبذل جهود جادة لتحسين جودة التعليم من خلال تعزيز القدرات المهنية للمعلمين وتوسيع مباني المدارس وترميمها لخلق الأرضية الملائمة للعملية التعليمية. وكان المجلس المركزي لجمعية المعلمين قد أعد خطة عمل خمسية خلال اجتماعه الأول في شهر نوفمبر 2025.
أعلن مركز الشتول في مديرية حلحل عن استكمال تجهيز نحو 370 ألف شاتلة تضم أكثر من 180 ألف شاتلة من الأشجار المستوطنة. وأوضحت مديرة مركز الشتول السيدة حنان سعد أن الشتول الجاهزة تشمل أشجار الزيتون والكاليتوس، مشيرة إلى أنها ستوزع لزراعتها في مديريات حلحل وأسماط وحملمالو وكرن، إلى جانب غرسها في مجاري المياه والمدارس ودور العبادة والمنازل. وفي سياق متصل، نظمت هيئة الغابات والحياة البرية برنامجا تدريبيا عمليا استهدف أعضاء وزارة الزراعة والعاملين في الهيئة بمديريتي حملمالو وحلحل بهدف رفع كفاءتهم في تنفيذ أعمال التشجير ورعاية الشتول. وأكد ممثل هيئة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة السيد كاساتيتاس فاسين أن هذا التدريب يأتي في إطار الاستعدادات لإنطلاق حملة التشجير التي سيقودها الطلبة خلال الأسبوع المقبل، بما يسهم في إنجاح جهود التنمية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية. خرجت شرطة إريتريا في الثاني من يوليو 24 عضوا بعد استكمال دورة تدريبية في إدارة السجلات استمرت نحو شهرين وأسبوعين بمركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دقم حريبي بمشاركة أفراد يمثلون كافة أقاليم البلاد. وأوضح مسؤول فرع التعليم بالمركز المقدم عن دوم محري أن البرنامج التدريبي اشتمل على محاور نظرية وعملية تناولت إدارة السجلات الشرطية وآليات عمل مراكز الشرطة وأخلاقيات المهنة، وكذلك القانون والعلاقات العامة والتربية الوطنية، إلى جانب الحراسة والجوانب المهنية الأخرى بهدف تعزيز كفاءة أفراد الشرطة في أداء مهامهم. وأشار المقدم عن دوم إلى أن أعمال التسجيل والتوثيق تمثل الأساس الذي تستند إليه جهود الوقاية من الجريمة والتحقيق فيها، مؤكدا أهمية الدقة والاكتمال في تدوين المعلومات والبيانات لضمان كفاءة العمل الشرطي وتحقيق العدالة. وفي ختام الدورة تسلم الخريجون شهادات التخرج والجوائز التقديرية من قائد مركز تدريب قوات الشرطة والأمن العميد آدم كوكل وعدد من المسؤولين. قدم الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم جنوب البحر الأحمر بالتعاون مع لجنة أصدقاء الاتحاد، قدم مساعدات مالية لـ30 أسرة تعي لها المرأة في مدينة عصب. وخلال المناسبة أشاد ممثل مدير إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر السيد برهان كيدانة بالجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني للمرأة ولجنة أصدقاء الاتحاد في حشد الدعم لمساندة الأسر المحتاجة، داعيا إلى توسيع هذه المبادرات واستمرارها. من جانبه أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم جنوب البحر الأحمر السيدة روتا تكيم أن الأسر المستفيدة تم اختيارها بالتنسيق مع سكان أعيان القرى وممثلي الاتحاد وإدارات الضواحي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات سيستمر لمدة عام كامل. بدوره أكد مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم جنوب البحر الأحمر السيد يوسف السهيم أن النتائج الإيجابية التي حققتها برامج الدعم التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الداعمين تستوجب تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات. وفي سياق متصل، قام مستشفى عصب بتسليم 6 كراسي متحركة لعدد من أعضاء جمعية ذوي الإعاقات الذهنية. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم في هجوم مسلح وقع في ولاية بينيو وسط نيجيريا، وفق تقرير أمني ومصادر محلية في أحدث حلقة من أعمال العنف التي تشهدها الولاية. وتعيش ولاية بينيو الواقعة في منطقة الحزام الأوسط وسط نيجيريا اضطرابات أمنية متكررة على خلفية نزاعات على الأراضي بين مزارعين ومربي ماشية، فضلا عن عمليات خطف مقابل فدية تنفذها عصابات تعرف

باسم قطاع الطرق. وذكرت سلطات منطقة مبارج في بيان أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا في الهجوم، مشيرة إلى أن بين المصابين نساء وأطفال. ورجح التقرير الأمني أن يكون الهجوم جاء انتقاما لمقتل زعيم اتحاد محلي للرعاة في ولاية بينيو يوم 26 من يونيو، إضافة إلى مقتل شخص آخر في منطقة أوتوكومبو. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قواته على مدينة كوستيانتينيفيكا الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح للصحفيين أنه تمت السيطرة بالكامل على مدينة استراتيجية، مؤكدا أن المدينة أصبحت الآن بكاملها تحت سيطرة القوات الروسية. وقال بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين توجه إلى مركز قيادة تابع للجيش الروسي، حيث استمع إلى تقرير من هيئة أركانه وشكر الجنود الروس، مشيرا إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر أيضا على كامل منطقة لوغانسك في شرقي أوكرانيا. وتعد المدينة معقلا محصنا للقوات الأوكرانية، وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دنباس. قالت الحكومة البريطانية إنها أرست بالتعاون مع إيطاليا واليابان عقدا بقيمة 6.14 مليار دولار بخصوص المشروع الصناعي المشترك إيد جونوينغ لبناء المقاتلة الجديدة ضمن برنامج القتال الجوي العالمي، في خطوة تنقل المشروع إلى المرحلة التالية من التطوير. وبعد تأخير استمرت 9 أشهر بسبب ضغوط على الميزانية العسكرية، تعهدت بريطانيا بتخصيص 8.6 مليار جنيه استرليني للبرنامج على مدى 4 سنوات لتغطية حصتها من تمويل المشروع الثلاثي في إطار جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية. ويأتي إرساء هذا العقد بعد انهيار مشروع منافس لتطوير مقاتلة فرنسية ألمانية في يونيو، مما ترك التحالفات الدفاعية الأوروبية في حالة تقلب وزاد من احتمال سعي دولة أخرى للانضمام إلى البرنامج. أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداد الصين للعمل مع الدنمارك لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري وإطلاق مناقشات حول نسخة جديدة من برنامج العمل الأخضر المشترك وتعميق التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار والنقل البحري الأخضر والرعاية الصحية. جاء ذلك خلال محادثات وانغ مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. وأشار وانغ إلى أن الصين والدنمارك بفضل تاريخهما الطويل من التبادلات حققتا العديد من الإنجازات الرائدة. من جانبه أكد راسموسن التزام الدنمارك بسياسة الصين الواحدة، وقال إن الجانب الدنماركي يتطلع إلى استثمار أو إلى استمرار التبادل مع الصين على جميع المستويات. نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. كلية التجارة والعلوم الاجتماعية تخرج أكثر من 1000 طالب بالدبلوم والبكالوريوس. المجلس المركزي لجمعية المعلمين يعقد اجتماعه الدوري. مركز الشتول بمديرية حلحل يجهز نحو 370 ألف شتلة لدعم حملة التشجير. هجوم مسلح يقتل 15 شخصا في ولاية بينيو وسط نيجيريا. بوتين يشيد بالسيطرة على مدينة استراتيجية وزيلينسكي يتوعد. بريطانيا وإيطاليا واليابان ترسي عقدا لبناء مقاتلة جديدة. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، دمتم في أمان الله.

0: أجن هسه صالحنا
1: مرحبا رحبا
0: بحث فسيدو يحو
2: نقاد السيني كتاهي بدا دول يوكي سكوكوا
0: صالح يبرا تسعانكو باتشغلي كل نبي مية يالي تبلي سلانك حليما لحبش دي عمر لي صورت دي مية يالي حب تبتما
2: أبا أنا ما لبرو إن ريعو عرحيقت عيب له يا عصب برا عبتيني مسكو كيتانا
0: أباي تبري من داكو أمبوكا إن كده كيغا هكتان فلوري عبن حدو سعيكا حاني تاقين هك قلبي هو خزوري
2: يا عصب أنا ساعن عبه مكي أدواي كانيو أتين كافا يعري الشيني يوهو مر
3: أبا ليهو يتاقو سعودتم تريتا كاليني
0: يلا اللي كاخ محني كليفة نقا مكيني أولا يلا هي نقاكا مخطاكم
3: يلا هي نقاكا شيطانا بيطابتك يلا محسن زرابلي ينكو زرابلي
0: فاطمة السعل يتاك زرابلي كليفة كافا قيرات برقة دي يتاقا مشيشو نقا
3: قيرا تاكي وفو يكي نقا بحانيو كي بابتولي توي بكال ينكو بكال كوكاي يقواني أفبت أكاو يتنكو حنكا كوكاي لوكني هبوبا
2: كليفة يبا يفالي تسكالفو
3: سيكا أبا حلي يفالي أما يمتل عبانكو إشي برمالي بالي إشار دهي بيزا من تقوقو تلينك عادت حيورين كاليتا أي عبالي إشينا يقال الدولي
2: يابا إيتي باري
0: ديباكو عندوكا أي ميامنة ما بنيتو مهين تنتم
3: إناكا داكي بحي مامانوكو درولي
2: بو كنا جيسا يابا تاتاكو
0: إيه إشي للعموين إناكا
1: كاليفة يلا مشيت يلا مشيت كاليفة سعول بوكينو كاليفة حبشر على حبتو
4: أما تاريك لي بير حريات هاي تاكدد سولتيا ديكو ميقع إشلامي
3: تيان رابي ديرتوكو متنيتو أولا تاني حرية تاراكو شعبي اكو حريات تصبرنكو ايشي بعراق حريكو تصبرنكو تشي انك علي كوكو حي تمكلين لسه عسر ردكو كاني لدي اكو حي انت
1: احسن بيز اكو احسن بيز عنقكو يا اتاكو يلا الدفن
0: تعري يا تولي مريكا ناقا ناقا
5: يتبرم يتبرن كها كويا قبانم تيني ييلال سيت
1: اوف صالحو
6: روبلي اكه تبلي كاكين كادولي إن شاء الله معاوتاك يدكو مره
7: صالحة ولنك سحيكو وقم فلوي فريمكي مالكو جهامكو تاو الدنيا اللي تنينكو إن كوي زوركو يكيني كساني اللي راشيشو كيبا أيابو
5: أما مرحين روبلي يو ياليل كوين عيروتا يومي فيشا كوين عراني مسلاليشا يا كوكيا ان شاء الله تكادو اديك انا رح بير رحينك وحدنيش اوف روبلي حبي موعين كل حدي انا تكدودله كل حدي
1: انت شيطانك
5: ادي معل العد
1: بصها
6: روبلي يا رح يمعوكي ما خالفين
1: ادو هاي سفر الصالح كيناكم مدويتو

ما اب زنجال باين زمر كوسا اب زا مركب زيت نراد نمصعن تخكلنت وي لكعنت يدلي اتا زنا اسد جيجا نتا مركب كتحمشيشان اكبابيا وعنوت كتختلن تخيل

0: كمتي أبزح على فم مدبنا استقصنايو حيل بحري بعقم نايت ودب أبشين جعت ميتين سمانين شوعة حدا وتهدروا حيل بمقام نتن كسر حنايق لا ينزبلن نعين سئت جلا وعدحو وتهدروا سرحيتات كم زكايدة أنت خوني السرحيتات كم تزحسبو كم زين بري أجد ما بسنكتن عتيق ونزن بري جلابو مستكت كعوس تبقسا قزيف عقم الصلاي فتسيمو زين متاتنن عد معنا زين ورون بمنبارو نخالق تبالا حتنت كم زبقا قسي نمكفاف عصات تباهي لنزمتا فايبر غلاس ساعينة جلابو بمسنعن أصوار بمسعنن ناوتها الدراوي السرح كم استوافر رينا دحرت استخايدة لعل سعري مسنع جلابو ناصوارن حيل بحري كمن دقنا بزن لعل فتنات سنبرن فتانات أبتقزيتي كواقا أنا يخيليو زبالو أصوار بمعتق أدمعي وتها الدراوي السرحيتات ككايد جميرو حد خابو اتي ابشن جعت ميتن سمانان جعتن اباز استخايده سرحتي نيرو
1: كابزي يمرت سرحنا عند قصله عند معبله فايبر جلاس كنا نمس جميرنا اذا فايبر جلاس زين بزع على درجه خنا طفا جميرن والحق حاجات وانت نحناس دكا يخترين كان لها بزنا يطلعي سي صاصن حرمازين كانت تبر كان منا يكون بحد برتنا نقبل نحنا امنت توانتي 75 ملم 206 سكاب زي كاتو شاد بهال ميزان عسران نسو عسات أربعة سنة بحمشته عسران سلستن نالن كان جمير جميل نال دوان زي دحرية وين تي أهادو كم حدا نقلق فارنا يت أهادو أب الحرز بلا كذا نعمة أبو خناتات أب زناي بازع أتي خامة كعت نعمة بار تبغو كسر توسيدو التسرح توين أزي أب زناي ما خال أب زناي وشتي أفتك بازع أتي خا

0: عود دخونه سرحته كايدو ابتو انت عود كنت عود كنت لو تخلص على ابتو انت تناي صورة مسكرة صورة قم مسكرة ملو تاش مو زي تقدر له اي كابزح تاش مو زي قبل تو انت مبارو حتى حيش عبد معني يكتب له هذا
1: من البات كم حيلي دلدلنا كن قد مولز خلنا اب مودة أتاس ثمانين شو منتن أمت قاعد تجبرنا ثمانين بقوله ثمانين تعتل مت قاعد تجبرنا الباتي أبز وانزي تن أقدمنا خمريتو حسب غرض نبر ناي فايبر غلاس فالقوات تمس أنا تدرج جامي حسابات قرب نيري ببقرون متينين ساتن مس مسا كمزلكا زيد اللي أطورات زي كبي إم درجة كل متينان يعني ميتين أسران ميتين شدشن زوج عشرة أربعة تنف حمشته زوج عشران ثلاثة سبعة حمشتن أربعين كل زاد اللي تسعين ناينا أتينا من البحث أنا أتأوّن تأين وركم بحمام هنا تلفين يا رأزي كباب النهار دين عوز خانة متقاعدي تجيب هاي اللي سأل أون بزيت أبي ونقولكم هاي اللي لوم بالجم جامون أين ورر أنا حق أسم بدوي أنا أحب برتباس عادي خمّو ببحري ما تيجي خطوة أنا حق أسم بدوي أبزه جي ميت خاميتون قط مخمل خان نكمل نخل تأمامين عين حاول كأوبه بجزيء حتى مسار حتاتنا فالقناة ندعبنا عبنا حدسنا دامسا ندم عبالو ندا ثبل حتى كم يجرك كل أطوارات من قصص حدقات تنزيم سألك يجرك مسن أسيرك كم يجرك تنقصص بتم كيلاتات ناي حيل بحر نور تكنيك تعمي حياة لا سوات يوم يوم بعنشيتي سرح بعنشيتي بحاتين سرح بحاتين كل سنة أطوارات عبنا أسيرك كم يجرك تنقصص كم يجرك فتلك حلقة نسأل أي تواجع تقل نسمع عبال مسجلا صبقتهم كرة قسمين كأول حنت درجة تقطع ترنا يوم رايح تقطع ترنا كتب تقل خا مستنا يوم جم مريم تقطع ناي بات تقول
2: حي البحري قلني قلنا تزكى يدوس نبر مودة بن من معر رايات أتوارن كتسألنا أشت ما تقطع تاتك كايد حرم صنح تبزل على درجة الجاموز بركتلون كم حي لعق مستمزنلون استنبر لو تسبيت زي مسكر لون نايش حين شعات ميتين تسعن سرعت فانكلينيرو
3: زي كل ما بأب تبدلاتنا هنا أب ماشاء إبراهيم يسداديه أب ماشاء إبراهيم كم ماشاء إبراهيم نحن بقص سلسلة أوداد وانا هنا حجي تبدلات كله تجير جلابو تداليين يعني أطوار تدالي يوسف تدالي سلسلة أوداد وانا عايز تصرحيت كأني أب كل تسمع لينير هذا أتقع حيلي أب دوبوب دوبوب أو تشانل إدخال أي كأني أب سمين سمين زعتون أب دوبوب المالج لذي أتي بشمين زعتو بقطتها أفتمت قاعتي ناي ناي ناي فنكر أو خاطو حجي تنجل تنمراخم ناي ثرائي بقطتها نت إغرينيات راي أب إغرينيات راي كنت زدهبا تنمراخم بمول أن ناو حي البحر نهنا تراي كم زدهبا خم قبران هذا لسوت راي ذي كونس انت خلنا خنا تحل تزيك أنا أنا خاف راح تتوكل بلن، ها؟ زين يرتي سلزت تثبيت تودب قبل الحيل بحر إذا نبرة تثبيت عبي نيرو لك أقام تتسجبر له تثبيت كمان عبي ترائي تزعويته سلز زين حديت كلت هادي نيرو كلت كم في بخلت كم في إيو زعتو تبي سمين زعتون عب سمين عب دوب زحلفن سلز زي بسمين زعتو لك مستقرين يا سراويت نحن مش مكان عايز تواهدو سروح جميرو مالتو
2: أوق باتع معرت بمريات زكاعت زنبرا كوينات حي البحرون مستنب بحر كوينان نت بمريات زكسكس زنبرا حي الهزبا وقنبار كعنكس أزدب دبان ካብ ዓሰብን ዳህላክን ስራ

0: دهلك ها كابرها بدهلك طري توسين وخم ديزو استرف نشم ندمو بقطنا خم كيد نبعلتي عهم كيد جميرنا عبتي عهدنا عتكينا كاليب زبال حد مركبنا إثيوبيا ها أو أنديدنا مالت نعو أنديدنا نتم عسكر بمرو درديدنا سرحتها جميرنا مالت سرحتها جميرنا مصنعتات موفرن هنا مال نتوفرن ناي دوب نوع مدلوات قال زخون اقدنا هنا مال مصنعتات قلنا كايدنا قال جميرنا مالتو دحريو بعبيو زخونات كم زخلو سوفيتا وين هادي ممكن دوم اثيوبيا وين طراي تليفون مال عسكر بمرو حيلا اير حيلا بحر ناي اثيوبيا تركيباتو مالتو سوفيت كيدوم يا دحريو وفرنا يا نايدن كالي عايز مس وفرنا إذن كاليا عبي وفري نيرو وبرح لو تزم سئيلو ونناس نزك على تفايه
1: كم كالاي أتقينا مستمرتنا نسوح نظام مالتي أنفتنا كروتات تنزقل بزيادة نزل كتر إشتاز زبارن لحنا فيه بعد أتو كروتات من عربهم تنزل لغن مالتي زي نباس بي نفر كده بدوات نقلن قبل الناس لزبارن من أي مركبك عند فيه رأيتا زي يتي حجي نحنا نقبرو سرحيك وهي مرقعتون أتبي أكا ناي متبادل ناي متقرش ناي متمامل ناي مدمدام إيز مركز إيوان
2: إذي إذا أهدو زي أهنا متقعت عسيبي هتبدالو زلا نحادي بدقى متجزري إيوتها دراوكي إلا يخون تراسب ناك أومان أكدادنان كرسن زي أهدو زي أهد ترايد حر مرأي فلاي مسحي لبحر إيتيوبيا غتم زبقس اللويو انت زبهال እዚኦም ደኣሞን እንታይ ከፍርዩ ኣብ ዝብል መደብ ንምታም በስሐ እዚኦም ግን ኪኖ ኣካዳድንኦምን ኣቃወምኦምን ብቆራፅነትን ንፁር ዕላማን ዝተበገሱ ስለ ዝነበሩ ተኣምር ንምስራሕ ይብገሱ እዮም ዘለዉ ተኣምር ድማ ሰሪሖም
3: ረዘያ

0: خماخ لو فهمتش اللي خدنا له لانه خمسة انا تحرم مركب سدينا بزوج التجمعين برا ده حرام متابعتين عسل حل بحرين هذا ترى له مركبنا
1: مركبنا عايز يا عم اللي تتعب

0: ሞያ
1: كم يصنعكم زي خبركم تاع عزبتي بزاخ استمر وصنعكم درفين لهم سومون مربنا فلينا لنا انا بزغط المدمنا من سكر وانجو عالم كلتا شن 26 شن عبيت فصامتات نات خستو يكايت كم زلو تكتاتلو لغم نيلوم كن بزعبو ديكونا ابناي تاريخ وانجو عالم كومون ناي كالوس ناي شامبيونز ليغ ولا ناي كاف كاب زغاطم برقي تريوتات نعسر تخابو نابخوم داسيسنا اغريمنا لنا كتكتاتلو بغبري نعد